بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: زعجني مثل عينيك بلا وطني.
1: فيروز هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا.

مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم

0: اف ام مزاجك بالعربي.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: من قلب الشعراء، من سوالف الناس لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم مستمعين الكرام عبر أثير هلا أف أم. نصبح عليكم بالخير ونقول بسم الله، توكلنا على الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. بداية مو بس يوم جديد، بداية شهر جديد، يا رب إن شاء الله بداية أجمل الأقدار لكم مستمعين الأحبة. صباح الخير يا
1: تعالى، صباح النور وفاء، الله يسهل أموركم يا رب في هذا الشهر ويعطيكم خيرا ويكفيكم شرا، وجعل يا رب شهر تحقيق الأمنيات والأحلام. الله يبارك في مسعاكم بإذن الله تعالى ويبارك فيكم يا رب، ونحن أكيد معكم بالرفقة في كل الأيام، كل الأسابيع، كل الأشهر بإذن الله تعالى من غير شر يا رب. وبرفقتكم في صباحكم عماني من الحين لغاية الساعة 10 الصباح عبر مجموعة من المواضيع والأخبار اللي أكيد نتكلم ونتناقش ونسولف عنها، وإن شاء الله وضعكم اليوم ووضعنا نحن بعد يعني أفضل من أمس، ونكون نشيطين أفضل من أمس يعني.
0: أتمنى ذلك، وفي نفس الوقت يعني نقول الله يعين إن شاء الله حبايبنا أخواننا وخواتنا اللي عندهم اختبارات اليوم، بداية اختبارات مع بداية شهر جديد. الله ييسر أموركم ويسهلها عليكم يا رب العالمين. لا تنسون الدعاء وانتوا رايحين للاختبار، أول ما تستلمون ورقة الاختبار يعني ادعوا لنفسكم، وأكيد أولياء الأمور ما يقصرون، يعني الوالدين ما يقصرون، الأخوان الخوات، والله هو يمكن اختبار لشخص واحد يمكن في البيت، لكن تحسين البيت كله في حالة طوارئ، الكل قلبه على هذا الطالب بالضبط
1: على طول
0: بالدعاء. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلة، يا رب إن شاء الله الله يسهل عليكم يا رب،
1: وينور يا رب كذا يعني
0: بصيرتهم
1: ويفتح يعني كذا خلنا نقول مداركهم، ويسهل الحفظ عندهم بإذن الله تعالى.
0: يا رب إن شاء الله يفتح لكم باب التوفيق والبركة في صحتكم وفي جهدكم، ودائما لكل مجتهد نصيب.
1: والله الله يا أمهات عاد،
0: أي والله
1: الله الله لا ترفعن ضغطكم زيادة عن اللزوم،
0: أرجوك
1: ويعني في هذه الطوارئ خلينا نقول الطوارئ بشكل هادي، مسيطرين ومسستمين الأمور ومضبطينها
0: حقيقي، خاصة الأمهات أتوقع اللي عندهم يعني طلاب مرحلة اللي هي الثانوية أو آخر سنة يعني ثاني عشر، عرفتي؟ الله ييسر على الجميع يا رب العالمين ويسهل عليكم يا رب، ونحن معاكم إذن في بداية هذا المشوار.

0: إذن في صباح الاثنين وثاني أيام الأسبوع وبداية شهر جديد، نسألك يا الله أيام تأتي أجمل مما مضت يا رب العالمين، أنك تفتح لنا أبواب الخير والرزق وتصرف عنا كل سوء. نسألك يا رب التوفيق في الأعمال والبركة في يعني الأبدان وفي الأولاد والعافية في الأجساد. الله إن شاء الله يا رب يخليه شهر كذا يمر عليكم سهل وجميل، ودعواتكم كلها تكون مستجابة فيه يا رب العالمين
1: بإذن الله تعالى. أحيانا وفاء ممكن يعني حد يسولف معاش أو تصير مواقف قدامش أنت بقى ما تردي أو تحسي نفسك تكوني مستمعة أكثر، بعدين تلومي نفسك إنه كأني ما عطيت الموضوع مثلا أهمية أو كأني
0: ما خذيت حقي
1: ما عطيت يعني أو كأني ما عطيت الشخص حقه في أني نتكلمت وسولفت معه. بس يقولش في أمور عادي إنش أنت تسكتي فيها. مثل إيش يعني؟ مثل إذا حد جاء واشتكالش عن مشكلة ومحتاج انه يفضفض، فانت هنا عادي انك تكوني سمعتي اكثر من ما انت تتكلمي. يعني الشخص طبعا اللي قدامش تعرفين يبى نشتردي عليه
0: بالضبط، يعني هذا اللي كنت بقوله،
1: فهمتي؟
0: يعني يمكن ما بس هو يبي يفضفض، يمكن يبىش تعطينا حلول، فهمتي؟ فاحيانا احنا اتوقع احنا شويه نستمع اكثر، ما عندنا مشكلة في مسألة الاستماع. ما أعرف، أحسش أنت تسمعين من الناس.
1: أيوة
0: اللي تسمعين.
1: أيوة ما عندي مشكلة،
0: أنا أحس من الناس اللي ما أسمع ما عندي مشكلة، فهمتي؟ فأنا تورط، يمكن هو يبي حل
1: ولا ماشي عندنا إلا أن نسأله بعدين
0: تبقى
1: تحس أنه يعني أعطيك حلول اللي راح تحلك المشكلة
0: أو اللي تساعدك في حل المسألة والمشكلة.
1: أحيانا والله الشخص بس يبى يتكلم، يبى يفضفض، يبى إنه يطلع اللي في خاطره. نفس الشيء إذا الموضوع أصلا أنت ما لش علاقة فيه، أنت ما محتاجة إنه
0: تعلقي
1: تدخلي عليك. أو إنش تعلقي، بس سمعي، فهمتي؟ بنحرق بنزين ليه؟
0: بالضبط.
1: اللي يخصنا واللي ما يخصنا متدخلين فيه
0: عايز أبقى فيلسوف شوي
1: بس كذا ومدخلين رأينا اللي ما حد طالبه
0: الاستشاري في الـ يعني زي ما بيقولوا في
1: انزين. يقول ليش لو الكلمة اللي انت تقولها ما تفيدك ولا تفيد اللي قدامك؟
0: بالضبط.
1: هنا السكوت حكمة،
0: جدا اتفق مع هذا الموضوع. لو تعليقك اصلا اللي يعني ما راح يزيد ولا ينقص في المؤسكت احسن، سكوت والله من ذهب.
1: تعرفي انا في مره سمعت حد كان يتكلم او اني قريت او شيء، ما المهم مر علي، يقول لك انه لو تعليقك اللي انت بتقوله حال شخص ما راح يقدر يغيره في 3 ثواني او 3 دقائق كان قايلين، لا تقوله، فهمتي؟ يعني في تعليق انت ممكن تقولي لي اشياء انا بالعكس اقدر اني الحين اتصرف واغير الموضوع او ان افكر في الشيء، بس في تعليقات انا لو سنة قدام يعني بالي مشوار الين ما انا اغير مثلا طبيعة فيني او شيء، فهمتي؟ فانت في تعليقات ما تقولها كتعليق لو تبى تغير الشخص كثر ما بالعكس جلسة ان كلام انت ممكن تقوله ما تعق تعليقك وتروح. فهمتي كيف الفكرة؟ إنزين يقول ليش لما الشخص اللي قدامك يكون متنرفز أو معصب السكوت ساعات يحل المشكلة أكثر من الكلام، لما يهدأ جرب تتكلم معه مرة ثانية.
0: حلو.
1: متى ممكن تسكت؟ وعادي تسكت لو النقاش ما منه فائدة وكل واحد مصر على رأيه، السكوت هنا يحميك لأن أنت بتحرق بنزين اللي هو تستهلك طاقة يعني.
0: طبعا.
1: إنزين لو ما فاهم الموقف زين لا تتكلم قبل ما تستوعب كل التفاصيل والظروف المرتبطة بالموضوع. أحيانا نحن يا الله الواحد ما واحد مكمل السالفة بس قايل تو جملة
0: عاد
1: خلاص انت راد انزل.
0: يا ربي أعرف
1: فهمتي؟ إنزين لحظة شوية خلونا نفسر ونكمل. بالضبط. إنزين لو الكلمة اللي تقولها ممكن تجرح حد، فالكلمة الطيبة صدقة والسكوت أفضل من أنك أنت تجرح. وآخر شيء مهم، إذا كنت أنت معصب لأن الكلمة اللي تطلع منك وقت الغضب ممكن تضيع كل شيء.
0: حقيقي هذه لازم يا جماعة يعني نركز فعلا عليها، وقت العصبية، وقت الغضب، وقت أنت يعني خلاص واصل حدك مرة يعني مثل ما يقولوا مولع صاير تبريد دقني وبنقع، يعني كل الأشياء اللي تمر عليكم أفضل أنك أنت ما تقول شيء في ذاك الوقت. تحرك، بالعكس تحرك، طلع الطاقة في الحركة، ولكن لا تقط كلمة لأنه مثل ما قلنا في يعني وجع الضرب تنسيه، لكن وجع الكلمة هو اللي فعلا
1: أحيانا تعرفي وش أقول كذا، يعني أفكر بيني وبين نفسي إذا أريد أتكلم مثلا في شيء أو أكون معصبة أقول معلش، يعني أوكي الكلام بيحل لكن السكوت ما في وقته، يعني الكلام ما حاليا ما وقته، فالسكوت دائما أقول إن السكوت أفضل شيء، يعني خلاص أنا مقتنعة إن في وقتها السكوت أفضل شيء، بس ما للأبد أنت تظل يعني بالضبط. حلو إن لما يكون في هدوء أنت
0: تتكلم
1: فيها. أنا مع الكلام 100%، لكن بعدني أفضل السكوت في لغاية ما يبرد الموقف أو لغاية ما يهدى الموقف. السكوت أفضل شيء، لأنك أنت وأنت مشحون من موقف معين استحالة توصل لنقطة تفاهم أو لحل. سكوت تذكر نفسك
0: على راية
1: بالضبط، تذكر نفسك بالسكوت، بس أني أنا الحين أسكت خلني أشوف يلا كيف وين يمر الموضوع، يمكن أصلا الموضوع ينحل
0: بالضبط
1: وحدة.
0: لكن لو قطيت أنا كلمة وقطيتي أنت كلمة
1: بالضبط فهمتي
0: وين
1: راح نكون مشحونين،
0: راح نزيد. وبعدين هذه المسألة على كل النواحي من حياتك، علاقتك مع أصدقائك، علاقتك مع أهل بيتك، مع زوجك، مع زوجتك، علاقتك مع زملائك في العمل، علاقتك يعني بعلاقاتك الاجتماعية بشكل عام كلها. انك انت زعلان من موقف لانه ياما اصدقاء تفرقوا ممكن وانقطعت علاقاتهم
1: بسبب كلام،
0: كلمه ممكن يعني انقالت في وقت الواحد يقول هو هذا احساس، هذا مشاعر اتجاهي اصلا، هو ما كان صديق، هو كان يكرهني، هو كان يغار مني.
1: وعاد في ناس ما شاء الله عاد تقلس لك على الكلمه
0: طبعا،
1: وعلى الوحدة وعلى النظرة وعلى لا بعد ما يصير
0: والحياتك بيسمعك
1: بالضبط. فيعني في مواقف في مواقف نحن لازم ان نسكت فيها. نحن ذكرنا بعض المواقف، انا متأكدة ان انتو في اشياء
0: مريتوا
1: فيها وحسيتوا ان السكوت فيها عادي وان ما لازم الواحد يتكلم في بعض المواقف.
0: فنشوف مشاركاتكم اكيد معانا عبر الواتساب.
2: من الساعة الواحدة وحتى الثانية ظهرا تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. التطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com.
1: في أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
2: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
3: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
2: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
3: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا الصفا.
4: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد إنك بتسمع صوت القرمشة قبلها.

إذن مستمعين الأحبة مكملين ومتواصلين معكم في مشوار صباحكم عماني، وكنا قبل شوية نتكلم عن المواقف اللي عادي أنك تسكت فيها وممكن أحيانا لازم أنك تسكت فيها. قلنا لو حد يعني عنده فضفضة ويحكي مشكلته ومحتاج أنه يفضفض، فأنت ممكن أنك تسمع أكثر من ما تتكلم. إذا كان الموضوع ما له علاقة فيك فأنت ما محتاج أنك يعني تعلق بشيء وأنك أنت تدخل، يكفي أنك تسمع. نفس الشيء الكلمة اللي مثلا تقولها ما رح تفيدك ولا تفيد اللي قدامك، فالسكوت في الحالة هذه يعتبر حكمة. لما الشخص اللي قدامك يكون متنرفز أو معصب، فالسكوت ساعات يحل المشكلة أكثر من الكلام. لما يهدى جرب أنك تتكلم معاه مرة ثانية. لو النقاش ما في منه فايدة وكل واحد مصر على رأيه، فالسكوت هنا راح يحميك من أنك أنت تستهلك طاقتك. لو ما فاهم الموقف زين ويعني ما شايف الموقف من كل الزوايا، فأفضل أنك يعني ما تتكلم قبل ما تستوعب كل التفاصيل أو الظروف المرتبطة بالموضوع. نفس الشيء إذا كان الكلمة اللي أنت تقولها ممكن تجرح حد، لأن الكلمة الطيبة صدقة، والسكوت أحسن من أنك أنت يعني تجرح. وآخر شيء يعني آخر نقطة خلونا نقول، اللي هي إذا أنت كنت أصلا يعني عارف أن الكلمة اللي راح تقولها راح تجرح الشخص اللي قدامك، فيفضل أنك أنت تسكت وترجع تكلمة بعدين إذا كان فيه في خاطرك شيء. فيعني في مواقف نحن لازم أن نسكت فيها، وأفضل أن نسكت فيها. هذه بعض المواقف اللي ذكرناها، وأنتوا بالنسبة لكم إيش هي المواقف اللي تعلمت أن بالعكس من الجميل أنك أنت عادي خلاص أنك تسكت وما تتكلم، والمفروض أصلا أنك ما تتكلم في هذه المواقف. خلونا نشوف المشاركات والرسائل. صباح الخير من هاشم الهاشمي، هنا أيضا سالم سليمان، وعندنا أيضا مشاركات صباحية كذا أخرى من ناصر الزيادي وخالد سليمان. وطبعا اليوم كذا مشاركات وأدعية للطلبة، الله يسهل أمورهم بإذن الله تعالى وينور بالعلم بصائرهم وعقولهم ويكتب النجاح والتوفيق بإذن الله لهم في الدنيا والآخرة، والله يسهل أنتم بعد عليكم كأهالي وأكيد وقفتكم معاهم. هنا عندنا مشاركة، والله تعلمت أني أسكت جدا ولأبعد الحدود، ويعني ما كنت أعرف كيف أسكت، تعلمت أني أسكت في كل المواقف. هذه مشاركة ليلى. أيضا هنا من المشاركات، بكل موقف أتكلم فيه تجيني لحظة إدراك لو ساكتة أحسن وأرجع وأعيد نفس الغلطة. هنا أنا كنت شخص ساكت أبدا ما يتدخل، وإذا في حد معصب علي أبدا ما أتكلم، لكن شفت إن الناس بالعكس تزيد بدل لا يعني كذا تحط لها حدود، تشوفك أنت ساكت وتبدأ هي تغلط عليك وتزيد لأنك أنت ساكت. والله عشان كذا دائما الواحد المفروض يدعي لنا يعني يا رب ارزقنا الحكمة، حكمة الحديث وحكمة السكوت، متى لازم نسكت متى لازم نتكلم. لأن في أشخاص فعلا يعني مثل ما قلتوا، ولا أنت ساكت نافع ولا أنت ما ساكت نافع، يعني ما تعرف إيش تسوي، هم بس كذا 24 ساعة. إنزين هنا صباحكم حب وسعادة، أنا من النوع يا أحشرها يا أسكت نهائيا، أما سالفة نص نص ما عندي، بس أكثر شيء يعني أحشرها، ما من النوع اللي أسكت، لأني إذا سكت أتعب. والله يا أميرة يمكن هذا الوضع كذا مع الأغلب، إن يا تشوفي ساكت يا تشوفي خلاص يعني يبدأ إن لا والله يعني ليش أسكت، أنا بيرتفع علي الضغط وساكتة وكاتبة ليش أتكلم. ومرات يجيش ترى إذا تكلمت ولا ما تكلمت ما نافع، فأحسن لي أسكت. هو على حسب الحالة يعني حسب الوضع النفسي هذاك اليوم. إنزين هنا من المشاركات، وجدت السكوت متجرا فلزمته، إذ لم أكن رابح فلست بخاسر، من أبو ليث. يعني هذه أيضا مشاركة وجانب آخر ممكن أنت تشوفه، إن السكوت ما راح يخسرك. أحس يعني كذا أنت بتفكر فيها إن فعلا السكوت ما راح يخسرك، بس الكلام ممكن يخسرك. ولا أقولكم اللي بيخسرك حتى وانت ساكت بيخسرك، خلاص غيرت رأيي.
راح نرجع أكيد ونكمل المشاركات والرسائل ونشوف إيش تقولوا في موضوع اليوم.

0: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: حالة الطرقات. حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق.
2: حالة الطرقات.
3: نشوف كيف وضع وأمور الطرقات اليوم مع يعني كذا الزحمة، هل الوضع تمام مثل أمس ولا لا؟ يعني أنا شايف أن الوضع أفضل بكثير، طبعا دائما أقول من الأسابيع الماضية والأيام الماضية، بس في زحمة. طريق مسقط السريع شوية ازدحام قبل مخرج الخوض وعلى كذا مخرج الرسيل، أما شارع السلطان قابوس فمن بعد جسر الخوض إلى بعد دوار برج الصحوة، ونفس ما قلنا أن الزحمة موجودة ولكن بشكل أخف نوعا ما في العمرات بجانب دوار المنتزة، وكذا وانتوا رايحين أيضا إلى العقبة عقبة بوشر أمورها تمام. يعني بشكل عام الوضع تمام، في زحمة ولكن كذا بطريقة وبشكل أخف نوعا ما، هذا على حسب ما واضح في الخريطة. أنتم طمنون عنكم وكيف الأحوال يا رب.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: إذن إيش هي المواقف اللي أنتوا تعلمتوا منها السكوت أو حسيتوا إنه صح في هذه المواقف نحن المفروض أصلاً إننا نسكت والمفروض إن ما نتكلم؟ نشوف المشاركات. لمياء يعقوب تقول الصمت لغة العظماء، فهو ليس ضعف بل هو قمة النضج، كما قيل الصمت وقت الإساءة حكمة ووقت الغضب قوة. فأنا والله صدقتي يا شذا، اللي بيخسرك يخسرك حتى وانت ساكت وما تقول شيء. ومن المشاركات بعد، أنا إنسانة ما أسكت ألعي، بس الحين عندي صار قاعد الانسحاب أحسن شيء، كذا يصير ساكتة غصبا عني، صرت أنسحب انسحاب كلي عن كل شيء يزعجني. أم عمر وملاك، كيف تتم هذه يا أم عمر وملاك؟ كيف الانسحاب؟ يعني كيف تسوي الانسحاب ومن إيش؟ يعني أحس يعتمد على الأشخاص، يعتمد على الموقف، ولا خلاص أنت مع كله مع كله صرتي وما يعجب الشيء على طول الانسحاب التكتيكي؟ هنا عندنا طبيعي أبو عمان يحيي الجميع وأهلا وسهلا، يقول تحية خاصة لأخي يعقوب بن مسلم، والله يسعد ويحفظ الجميع، اللهم آمين يا رب. هنا بعد، صدقوني ما دائما السكوت يكون حل، أحيانا السكوت يأذيك أنت، وأنا مشكلتي مع السكوت اللي يأذيني، وفي أشخاص يوصلوك لمرحلة ما تعرف أنت متى تتكلم وأنت متى تسكت. أيضا هنا مشاركة صباحية، صباحكم خير وسرور، وش صاير؟ ليش ما في هذيك الزحمة اللي تعودنا عليها؟ هذا اللي يعني يصير دائما في الصيف، وبعده يعتبر بالنسبة للصيف شيء زحمة. على الأيام القادمة أتوقع الوضع راح يكون هدوء. وهنا من المشاركات، يا ليتني وين؟ يا ليتني وقت المصايب غايب، أفضل شيء. لا اليوم نحن فتشنا جروح. هاشم الهاشم يقول أنا مثل البالون، أكتم وأسكت لين أنفجر في الشخص. بالضبط هو هذا اللي يعني الواحد أحيانا يقول أنا إذا استميت ساكت وما طبيعتي أصلا، يعني في أشخاص طبيعتها تسكت وكذا تلملم نفسها وخلاص الموضوع يخلص وانتهى، يعني تحس أنه لا ما لازم أن الموضوع يكبر، بس اللي ما طبيعته يسكت هو هذه هنا المشكلة، اللي طبيعته يحب يتكلم فيسكت يسكت يسكت، تراكمات تراكمات تراكمات، يعني هو راح يتأذي بس بعدين انت ايضا راح تنأذي في المقابل، انه وصلت لمرحلة انه يتم ساكت فترة طويلة. يعني الله يسهل على بنتي ريم الامتحان، اللهم آمين يا رب، ان شاء الله كذا وينير بصيرتهم ويسهل امورهم بإذن الله تعالى، ويسترجعوا كل اللي حفظوه وكل اللي فهموه في ورقة الاختبار بإذن الله.

5 من قانون العمل. يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

يا أهلا فيكم. إذن مستمعين الأحبة مكملين ومتواصلين معكم في مشوار صباحكم أماني. أهلا فيكم. هنا خولة أم حمود تقول أخوي أحمد في العناية المركزة من يوم عرفه وهو في أمس الحاجة، لدعائكم أطلب منكم تدعوا له وربي يفرح قلب أمي وقلبنا بشفاء، اللهم آمين. لعل أحد منكم أقرب إلى الله منزلة وله دعوة لا تراد، الله يشفيه ويعافيه يا رب وتقر عينكم يا خولة بإذن الله تعالى بشوفته وبصحته وعافيته. وادعوا له مستمعينا، هذا طلب خولة وطلبنا نحن أيضا، الله يشفيه ويعافيه ويرد لكم سالم غانم بإذن الله تعالى كذا بصحته وبعافيته بينكم وحوالينكم يا رب. أيضا هنا طبيعي بعمان، الله يسهل الامتحانات على أولادنا يا رب بإذن الله تعالى، الله يرزقهم النجاح والتوفيق في حياتهم. وأحمد يقول والله علمني السكوت شخص لما تكون أنت صح وما غلطان، ويحطك شماعة بين ربعك وأصحابك ويزرع صورتك بينهم أنك أنت المخطئ بدون ما حد يصارحك لأنه يخاف من ردة فعلك. يمكن أحيانا في بعض المواقف فعلا السكوت يكون صعب، بس الواحد أحيانا يتعب من كثر ما يتكلم ومن كثر ما يبرر نفسه، وما أحس أنه خلاص يوصل لمرحلة أنه ما محتاج هو يلمع صورته، كل واحد يشوف الصورة من الزاوية اللي مثلا هو حاب أنه يشوفها. خلاص الواحد يوصل لمرحلة ويوصل لقناعة أنه لمتى أنا بتم مثلا أتكلم. فممكن عندك حق هنا أنك أنت تتم ساكت بدل أنك أنت تمشي وتلمع صورتك يعني بين ربعك اللي هم المفروض يكونوا عارفينك. مريم تقول معكم أم دعاء، دعاء تسلم عليكم ومشتقت لكم، أفضل شيء ترد في هذا الزمن لأن السكوت يعتبر ضعف. هذا أيضا زاوية ثانية وجانب آخر، البعض ممكن يحس أنه السكوت ضعف، أنك أنت مثلا موقفك ضعيف، فهي تعتمد على حسب الشخصيات اللي أنت تتعامل معها. أصلا في أشخاص بالعكس تشوف السكوت قوة والسكوت ممكن يستفزهم، بينما في أشخاص تشوف إذا أنت تتكلم أنت موقفك مثلا ضعيف والصوت الحالي دليل على ضعف موقفك وغيره من الأمور. فهنا عادي يعتمد على الشخصيات اللي أنت تتعامل معها، أهم شيء أنت مرتاح، إذا أنت مرتاح الأمور طيبة.

0: كعكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
1: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
0: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، تشاركني كل لحظاتي السعيدة.
1: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
2: الصفا. احصل على بطاقتك الرقمية للخصم المباشر فورا عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط. إصدار مجاني للبطاقة مع إمكانية استخدامها عبر أبل باي وسامسونج باي، والاطلاع على تفاصيل البطاقة في أي وقت. قدم الآن بسهولة عبر تطبيق بنك مسقط. للمزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام.
3: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
4: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي. للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
5: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
6: من أهل أفهام هذه حالة الطقس صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تدفق السحب على سواحل محافظة ظفار، فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى، احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. انتبهوا وكونوا حذرين من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في أماكن تشكل الضباب، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة تصاعد الغبار، ودرجات الحرارة قد تصل إلى نهاية الأربعينات في بعض المناطق.
2: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

0: إذن مستمعينا، لاحظنا خلال يعني الأيام الماضية من بعد من قبل حتى العيد ومن بعد الرجعة أن الحركة المرورية في بعض الطرق صارت أخف مقارنة بالأشهر وبالأسابيع السابقة. ففي تفاصيل هذا الموضوع معنا الرائد ناصر الراجحي من إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية. نصبح عليك بالخير وأهلا وسهلا فيك.
1: أهلا بك أخت شيبة وأهلا بكل من يسمعنا عبر هلا أف أم، ونقول دروب سالمة وأمنة لكل من يركب الطريق في هذا الوقت إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. إذن كيف تقرأوا المشهد المروري حاليا الرائد ناصر؟
1: نعم أخت شيبة، وفقا لمركز العمليات وأيضا الدوريات التي تنتشر منذ الصباح الباكر على مختلف الطرقات الرئيسة والخدمية للتواجد لتنظيم الحركة المرورية لمراقبة المشهد المروري في وقت الذروة الصباحي، أفادوا بأنه وردت بعض المستجدات المرورية بطبيعة الحال في بعض الأماكن لحوادث بسيطة ولتعطلات في بعض المركبات التي قد أخذت حيز وقتها في شيء من الطرقات، ولكن تم التعامل معها من قبل دوريات المراكز المختصة ولا يوجد لها أثر. في الوقت الحالي جميع الطرقات سالكة ولله الحمد، وتبدو الحركة أكثر تدفقا وانسيابية عن الأيام الماضية كما ذكرتي، وفقط نعول على مستخدم الطريق في أن يعزز ذلك بتلمسه لإجراءات الوقاية وأيضا التزامه بالقواعد المرورية، وأيضا ما يتميز به دائما السائق الواعي من إجراءات تساعده على يعني الوصول الآمن إن شاء الله ورفع معدلات السلامة على مختلف طرقاتنا إن شاء الله. تبدو الحركة فعلا نشيطة وقد يلاحظها مستخدم الطريق، نعم، في كل من الطرقات الرئيسة المؤدية إلى مسقط وإلى الداخل في كل من شارع سلطان قابوس، لا سيما بمحاذاة منطقتي الموالح وقبلها الخوض وأيضا باتجاه الداخل، وأيضا لقادمين المعبيلة والخوض في شارع مسقط السريع بسبب مداخل ومخارج هذه الطرقات والكثافة السكانية المتواجدة بمحاذاة هذه الطرقات، ولكن تبدو الحركة بعد ذلك أفضل وتدفق المركبات وانسيابيتها أفضل وقد يلاحظها مستخدم الطريق. أيضا القادمين من ولاية العامرات سواء عن طريق مواد عدي بدءا من الدوار بالقرب من مركز شرطة العامرات وعلى امتداد تلك الدوارات أيضا، وأيضا القادمين من عقبة العامرات بوشير قد يعني يلاحظ مستخدم الطريق شيء من الكثافة، ولكن بها يعني تدفق جيد ولا بأس به، والدوريات يعني تتواجد عادة بالقرب من هذه المحاور المرورية المهمة كالدوارات وغيرها لإيجاد الحلول المرورية وأيضا تنظيم الحركة المرورية والتفاعل مع أي مستجد مروري ممكن يقع بشكل مباشر وسريع وفوري حتى يعني يبقى الحركة المرورية باستدامتها وانسيابيتها إن شاء الله. نقدر نؤكد بأن الحركة المرورية جيدة ولا يوجد بها أي أسباب مباشرة تعطل هذه الحركة.
0: فهل تتوقع أن راح يكون في استمرار في هذا الانخفاض خلال الأسابيع القادمة؟
1: نعم كذا بطبيعة الحال، يعني إجازة المدارس على الأبواب، هناك من أجز من بعض الفئات الأولى اللي هي المدارس سواء الحلقة الأولى وأيضا يعني من ينتسبون إلى روضات والتمهيد وغيرها، فلذلك الحركة تبدو فعلا أفضل وأكثر انسيابية، تراقبها أيضا الدوريات، وأيضا ممكن من المتوقع أيضا مع إجازة الصيف أن تكون الحركة أيضا أكثر انسيابية مع الأيام، وأيضا تبقى أيضا دور الدوريات أيضا قائم بمتابعة هذه الحركة المرورية والتفاعل مع وقت الذروة، تبقى الكثافة المرورية نشيطة في بعض المواقع بطبيعة الحال، وهناك أماكن كذا مدروسة وأيضا ممنهجة وعلى إثرها يتم توزيع هذه الدوريات للتفاعل معها بشكل يتم فيه استيعاب هذه الحركة المرورية الكثيفة وإيجاد لها الحلول المناسبة لإبقاء قدر الإمكان هنا لإبقاء على التدفق المركبات بشكل يعني قدر الإمكان يعني بشكل انسيابي لضمان أن تكون هناك حركة آمنة وسالمة وبها شيء من الاستدامة إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. إذن مع بدء موسم الصيف ممكن كذا موسم السفر البري خصوصا إلى يعني خريف صلالة رح يبدأ أيضا، فإيش أبرز الإرشادات اللي تنصحوا بها السائقين قبل أكيد الانطلاق في أي رحلة طويلة؟
1: نعم كذا نقطة مهمة، فصل الصيف لديه يعني له خصوصية لدى سائقين المركبات، وهنا أتحدث مع ارتفاع درجات الحرارة والتي تؤثر بشكل مباشر على يعني أعطال المركبات، وأيضا تعجل من الكثير من الأعطال بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وقد نلاحظ بطبيعة الحال الجميع أنه عدد لا بأس به من المركبات تقف على جنبات الطريق في مختلف الطرقات، سواء في مثلا العقبات أو في مختلف الطرقات بسبب ارتفاع مثلا لانفجار للراديتر المركبة أو ارتفاع أو تأثر لمنظومة التبريد بشكل عام، أو حتى انفجار لأحد الإطارات أو انفجار لبعض الأدوات القابلة للاشتعال التي تركت منسية أو يعني بقصد أو بدون قصد داخل المركبة وتأثرت بأشعة الشمس المباشرة. لذلك هنا نقطة مهمة، وكما ذكرت أيضا ممن يتطلع إلى أن يعني يذهب إلى بعض الأماكن الساحلية والاستمتاع بالقرب من أماكن الشاطئية وأذين الأماكن التي بها شمال البركة المائية للاستمتاع بعيدا عن درجات الحرارة العالية في بعض الأماكن. وأيضا كما ذكرت خلي الصلالة على الأبواب، وهناك من يتطلع إلى أن يصل والاستمتاع بموسم الخريف، فهناك نصائح وأيضا هناك يعني مهمة رئيسية لدى مستخدم الطريق ومستخدم المركبة بأن يراعيها، وهي الصيانة الدورية للمركبة. أتحدث عن تفقد أجزاء المركبة الرئيسية كالإطارات وأيضا منظومة التبريد بمختلف أجزائها، عليه أن يتأكد منها ومن صلاحيتها وأيضا صيانتها قبل السفر وحتى في المشاوير العادية، لأن درجات الحرارة التي نشهدها وتؤكدها أيضا المحطات والتقارير خلال الأيام الماضية والأيام المتوقعة القادمة هناك درجات حرارة عالية جدا، فعلينا أن نراعي ذلك ونتعامل بشيء من الجدية. هناك الكثير من يعني من البلاغات التي تم التعامل معها بسبب يعني تعطلات لمركبات بسبب يعني ارتفاع درجات الحرارة أو إهمال في صيانة المركبة، فعلينا أن نراعي ذلك جيدا ونأخذه بشيء من الجدية كواحدة من أهم الإجراءات الوقائية التي يتمتع بها دائما السائق الواعي في مراقبة مركبته وصيانته الدورية لها قبل أي سفر، لأنها جزء مهم في منظومة السلامة وفي تحقيق معدلات السلامة العالية إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. إذن إيش رسالتك اللي تريد أنك توجهها للسائقين علشان يستفيدوا من انخفاض الازدحام بدون الوقوع في مخالفات مثل يعني السرعة الزائدة، دام أننا نحن في نهاية اللقاء؟
1: نعم، السائق أو مستخدم الطريق بشكل عام بطبيعة العام معتاد على هذه الكثافة المرورية في بعض الأماكن، علينا فقط أن نحافظ على مزاجيتنا العالية أثناء السياقة، لأنها تؤثر بشكل مباشر على الكثير من قراراتنا في الطرقات. كما ذكرت هناك بعض المخالفات قد يضطر مستخدم الطريق أن يتخذها كنوع من الهروب من الكثافة المرورية أو الازدحام، كالتجاوز من كثف الطريق أو السرعات أو غيرها. علينا فقط أن نحافظ على مزاجيتنا العالية، وعلينا أن نعلم بأن هذا الوضع يعيشه الجميع، وأن الطريق أيضا للجميع، وعلينا أن نحترم أيضا حرمات الطريق والقواعد المرورية التي تنظم السير في مختلف الطرقات. ويعني مخالفتك بالتجاوز من كثف الطريق أو القيام ببعض الحيل التي تريد من خلالها أن تتجاوز مثلا الازدحام بطريق غير قانونية، بذلك أولا تنتهك حرمات الطريق، وثانيا تعزز من هذه الكثافة المرورية دون أن تشعر. هناك أيضا سلوكيات أخرى كمثلا قد أمر ببيئة مرورية بها شيء من الكثافة، علينا أن نحافظ على مسافة الأمان، علي أن أتعاون مع رجل الشرطة الذي لا يألو جهد في التعامل مع حيثيات الحادث، إن كنت طرفا في حادث معين علي أن أبادر بإخراج المركبة إلى حين وصول الدورية وإنهاء حيثيات الحادث. أيضا إذا مررت بحادث سواء في الطريق المقابل أو الطريق الذي يعني بنفس المسار، علي أن محافظة على مساري وعدم الفضول قدر الإمكان، لأنه ذلك ممكن أن يؤزم أيضا ويعزز من الكثافة المرورية. الكل سيصل، ولكن الأهم أن نصل بسلامة وأمان دون أن نتعامل بشيء من القلق أو بشيء من المزاجية التي ممكن أن تؤثر على قراراتنا أثناء السياقة. كثافة المرورية معتادين عليها في بعض الأماكن، وهي حالة عامة وطبيعية في أوقات الذروة، وهي موجودة في كل طرقات العالم. علينا فقط الوعي دائما، السائق هو من يتخذ الإجراءات الوقائية كمسافة الأمان وعدم الانشغال بغير الطريق والالتزام بالمسار وأيضا التعامل مع الظروف. اليوم لا يكفي بأن أتبع القواعد المرورية، ولكن السائق الواعي هو من قادر على استيعاب مفاجآت الطريق وهي واردة بطبيعة الحال، وأيضا هو من يقوم بأن يتفادى أي مفاجآت للطريق ويقوم بردات فعل مناسبة. ولن تأتي هذه ردات الفعل المناسبة والسليمة إلا إذا كانت هناك يعني تركيز عالي بدون أي مشتتات كالهاتف، هناك مسافة أمان كافية أستطيع من خلالها أن أتخذ ردة فعل مناسبة وأيضا كافية قبل أن لتجنب أي حوادث بسيطة. تبقى ثقافة السائق ومستخدم الطريق جزء مهم وعنصر مهم في منظومة السلامة يعني العامة في الطرقات، بجانب طبعا الطريق وصيانة المركبة، ولكن دائما من يحدث فارق في منظومة السلامة هو السائق نفسه وكيفية تعامله مع مركبته وصيانته الدورية لها، وأيضا اتخاذه القرارات المناسبة واتباعه القواعد المرورية. ونرجو لهم، وبطبيعة الحال يعني الأخوة المتصين في المرور والدورية تؤكد أن هناك التزام عام في طرقاتنا ولله الحمد، وهذا شيء مدعى للفخر. وربما المؤشرات التي نحصدها في انخفاض في الحوادث، وأيضا ما يخلي ما وأيضا الإصابات والوفيات من جراء هذه الحوادث يعني أيضا منخفضة بسبب أيضا التزام مستخدمي الطريق والكثير من القواعد المرورية وأيضا تعاونهم مع أيضا الدوريات التي لا تألو جهد في ضبط الحركة المرورية ومراقبتها وأيضا ضمان استدامتها.
0: كل شكر لك، يعطيك العافية الرائد ناصر الراجحي من إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
1: على الرحب والسعة دائما كذا، ونرجو للجميع إن شاء الله وصولا آمنا وسالما، وقضاء إجازة صيف أيضا آمنة دون أي مشاكل إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط، التطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع، خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com. ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها، ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم. قرمشها الحين.
3: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
4: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
3: ننتظر من الساعة 6 مساء كل يوم.
5: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
6: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
7: أريدو طور عالم.

بداية الساعة 8 أذن من استديوهات هالأف أم 8:09 بالتحديد، ونصبح على الجميع بالخير كل اللي طالعين الحين ومنضمين لنا في هذه اللحظات، أهلا وسهلا فيكم. نحن أكيد مكملين ومتواصلين معكم في مشوار هذا الصباح، ثاني أيام الأسبوع الأول من شهر يونيو 2026. يا رب شهر يكون كله خير وبركة بإذن الله تعالى. الله يسهل أموركم وأمور أبنائكم أخوانكم الطلبة بإذن الله تعالى. فيا هلا ومرحبا بالجميع. معتز سعيد نصبح على الجميع بالخير. هنا عندنا أم صالح تقول أنا أشوف السكوت قوة، قوة أني أكون شايفة وعارفة كل شيء، وقوة أني أكون ساكتة وأتكلم في الوقت المناسب وأصدم الكل أني كنت شايفة وملاحظة بس ما تكلمت إلا في الوقت اللي ما حد توقع أني بتكلم فيه. يعني هذه عاد حقيقي بالها الحكمة، أنك تكون شايف وعارف وملاحظ وساكت، فبرافو عليش، برافو. يا خبريني كيف تسوي هذا وكيف تعرف تتعاملي مع الشخص مثلا طبيعي عادي وانت عارفة وشايفة وساكتة وملاحظة. لا أنت قوية يا خولة، انت قوية، برافو ما شاء الله عليك. انزين، هنا عندنا ايضا من المشاركات صباحكم خير وبركة. عن نفسي ما اعرف اسكت، لاني بفترة من فترات حياتي كنت شخص ساكت وما اتكلم واتغاضى كثير لين ما قالوا لي انت ما تحسي. يوم صرت اتكلم قالوا لي انت نار. ترى عشان كذا انا كنت اقولكم ان كل شخص صراحة يعني ما اعرف انا عجزت عن الكلام. كنت أقول في بداية البرنامج أن كل شخص يعني يشوفك مثل ما هو يبى أو مثل ما هو يريد، واللي يبى يعيبك يعيبك حتى وانت ساكت. فأنت شوف إيش اللي يريحك، يريحك تتكلم تكلم، يريحك تسكت اسكت. وفي النهاية كل واحد يشوف يعني مصلحة العلاقة بشكل عام، هل أنا المصلحة فيها أني أسكت ولا بالعكس إذا سكت أنا رح يعني يجيني كذا تبلد في داخلي ويصير خلاص الشخص اللي قدامي مع مرور الوقت ما يهمني، فأفضل لي وأفضل لا أنه مثلا لا أنا أتكلم بالعكس. فكل واحد عاد يشوف ويقيس الأمور أول شيء على نفسه وعلى أيضا الطرف الآخر اللي موجود يعني معاه واللي يعني كذا بينهم صايرة السالفة. فنحن اليوم كنا نتكلم عن المواقف اللي المفروض أنك أنت تسكت فيها واللي عادي ما راح يصير شيء إذا أنت سكت وما تكلمت. ومن ضمن هذه المواقف قلنا إذا حد معصب قدامك، قلنا إذا أنت كنت معصب، إذا أصلا الموضوع ما يخصك مالك علاقة فيه، إذا الشخص اللي جايبنك حابنا يفضفض، والكثير أكيد من المواقف اللي ذكرناها واللي اتكلمنا فيها في ساعتنا الماضية.

عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم.

0: أوقات محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بانهم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. حالة الطرقات.
1: عندك بطاقة شيل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاند مارك بالتعاون مع شركة شيل العمانية للتسويق.
0: حالة الطرقات.
1: حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شيل العمانية للتسويق.
0: حالة الطرقات.
2: حالة الطرقات وكيف الوضع حاليا في هذه اللحظات في تفاصيل الساعة 8 بعد الزحمة، يعني موجودة في طريق مسقط السريع لا زالت مستمرة، ولكن طبعا بشكل أخف بكثير. عندنا الازدحام فقط بعد مخرج الرسيل أو على كذا مخرج الرسيل إلى مرتفعات المطار، شارع السلطان قابوس أيضا الازدحام، وين الازدحام من من بعد جسر الخوض أو حتى على من الحيل يبدأ إلى بعد دوار برج الصحوة، وعندنا أيضا في العذيبة وشاطئ القرم أيضا مزدحم. عندنا أيضا الازدحام، نشوف كيف نشيك في عقبة بوشر، هل شيء زحمة ولا خلاص الأمور تمام؟ خلاص الأمور تمام والأمور طيبة اليوم، سكان العمارات أموركم طيبة، نتمنى أكيد دروب السلامة للجميع.
0: حالة الطرقات.
1: عندك بطاقة شيل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاند مارك بالتعاون مع شركة شيل العمانية للتسويق.

0: أي مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
3: هل تحتاج إلى تمويل شخصي؟ تجاوز المعاملات الورقية وتجاوز زيارة الفرع. إذا كنت عمانياً وتعمل في القطاع الحكومي، يمكنك التقديم فوراً من خلال الخدمات المصرفية عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط، واستلم مبلغ التمويل فوراً في حسابك. سهل وسريع ورقمي بالكامل، تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد يرجى زيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
4: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
5: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

0: نروح هالمرة مستمعينا للكورتيزول. الكورتيزول وكيف يأثر على الجسم والبشرة، وإيش الأكل والرياضة الأنسب لتهديته. أول شيء، إيش هو الكورتيزول؟ واحدة من الهرمونات اللي هو هرمون التوتر، لكن دوره أكيد مهم في الجسم. أول شيء، إيش يسوي بالجسم؟ هو يساعد على تنظيم السكر في الدم، يدعم تنظيم الطاقة، يؤثر في استجابة الجسم للتوتر، ويساهم أيضا في تنظيم الالتهاب. الكورتيزول هو هرمون تفرزه الغدة الكظرية، ويعرف هرمون التوتر، ويرتفع لما يمر الجسم أو العقل بضغط. أحيانا أنت ممكن تبان هادي، وأنت ممكن تفكر نفسك هادي، ولكن هرمون الكورتيزول عندك مرتفع بسبب يعني الضغط كذا اللي أنت تمر فيه، ضغط نفسي، ضغط عقلك كذا يعني مضغوط بشكل كبير. فكيف تعرف أصلا أن أنت عندك يعني ارتفاع في مستوى الكورتيزول؟ أول شيء، عندك صعوبة في النوم، نبضك متسارع، تعب رغم أنك أنت نايم، تحس نفسك تعبان، جسمك ثقيل، نوبات جوع، تقلب مزاج، وزيادة دهون البطن. متى يرتفع عندك الكورتيزول؟ عندك توتر بشكل مستمر، قلة نوم، قلق، ورياضة مرهقة جدا. كيف يؤثر هذا الكورتيزول ارتفاعه على البشر لما يرتفع بشكل يعني طويل أو لفترة طويلة؟ البشرة راح تتأثر، يعني تزيد عندك التصبغات، بشرتك تكون باهتة، تظهر لك حبوب، حساسية وتهيج أكثر، تسارع علامات تقدم العمر. لكن أنت تقدر ترتب هذا الكورتيزول في يعني جسمك وتنظمه من خلال بعض الخيارات الغذائية. ممكن أنك تاكل الأسماك الدهنية، أفوكادو، مكسرات، شوفان، دخل في نظامك الخضار الورقية، التوتيات، البذور، الأطعمة المخمرة، وتحاول على قدر الإمكان أنك تبتعد السكر بشكل كبير، الكافيين، والأطعمة المقلية. يقولكم حتى في رياضات معينة ممكن تخفف من الكورتيزول، المشي، اليوغا، الكارديو المعتدل، تمارين المقاومة الخفيفة. وانتبهوا إذا كنتوا أصلا تعبانين بشكل كبير ولا نومكم قليل، انتبهوا من التمارين العنيفة اللي ممكن تزيد من الضغط على الجسم. فروتين بسيط، حركة معتدلة، تنفس عميق، راحة كافية. بعض العادات اللي ممكن تسويها أنت علشان يعني كذا تخلي جسمك يحس بالفرق في مستوى هرمون الكورتيزول. أول شيء، إنكم تناموا من 7 إلى 9 ساعات، ما تخلوا فترات طويلة كذا في يومكم ساعات طويلة بدون أكل. تركزوا على البروتين والألياف، تشربوا الماء بانتظام. وتخففوا من الكافيين المتأخر، تأخذوا وقت للهدوء، وتتحركوا يوميا. فحاولوا انكم توازنوا جسمكم وتهدوا من الكورتيزول، لأن صدقون الكورتيزول وارتفاعه ممكن يأثر عليك ويأثر على يومك بشكل كامل، وانت حتى ما حاس وما عارف يمكن ايش السبب. حتى لو انت كنت مثلا اليوم هادي، بس راح تمر بتقلبات مزاجية بسبب أنه يمكن فترة طويلة قبل كذا كان الهرمون عندك مرتفع اللي هو هرمون الكورتيزول.
1: وين الكشافات؟

0: Muchas gracias.
1: صباح كومومي، صباح كومومي على هلا اف ام.

0: المكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
1: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
3: المادة 7 من قانون العمل. اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
4: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
5: من أهل أفهام هذه حالة الطقس صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تدفق السحب على سواحل محافظة ظفار، فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى، احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. انتبهوا وكونوا حذرين من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في أماكن تشكل الضباب، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة تصاعد الغبار ودرجات الحرارة قد تصل إلى نهاية الأربعينات في بعض المناطق.
2: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.
6: صباحكم.

اهلا فيكم. اذا مكملين ومستمرين معكم مستمعينا الاحبة، ونروح لابرز الاخبار لهذا اليوم او ابرز الاخبار المحلية. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس الفرنسي يبحثان خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية المبذولة لتقريب وجهات النظر بما يدعم الأمن والاستقرار ويساعد على ضمان حرية الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية وعلاقات التعاون والشراكة القائمة بين البلدين الصديقين. أيضا تسجيل 451 سجل تجاري جديد في محافظة جنوب الشرقية، و35 ترخيص تعديني في محافظة جنوب الباطنة حتى نهاية عام 2025. أيضا مستمعين من الأخبار، فريق طبي متخصص من مستشفى خولة ينجح في إجراء عمليتين جراحيتين عاجلتين ومعقدتين للعمود الفقري بمستشفى الرستاق ضمن الجهود المستمرة لتقديم الرعاية الصحية التخصصية للمرضى في مواقعهم. سلطنة عمان تنضم رسميا إلى اللجنة الدولية للسدود الكبيرة خلال أعمال الاجتماع السنوي 94 للجنة الدولية للسدود الكبيرة في المكسيك لإسهامها في تطوير البنية الأساسية المائية ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالمي.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات. لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
3: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
4: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
5: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال.

يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

إذن مستمعينا الأحبة مكملين ومتواصلين ومستمرين معكم في مشوار ثاني أيام الأسبوع من صباحكم عماني. يا هلا ومرحبا بالجميع بكل اللي يسمعنا ويتواصل معنا ومنضم لنا في هذه اللحظات. نرحب إذن فيكم ونحن تواصلنا أكيد مستمر في هذه الساعة. أهلا وسهلا باللي يرسل ويتواصل. صباحكم مع سعادة فاطمة أو أم فاطمة تقول صباحكم نور وسرور يا رب، أريد إهداء أغنية فيروز لأم سالم، أغنية صباحية. والكثير أيضا من الطلبات والإهداءات اليوم. صباح الخير للحياة والحب، للقهوة، لرائحة الخبز الطازج، ولكل الأشياء اللي تصنع الصباحيات الجميلة. صباح الخير يا الجوهرة، وكالعادة الجوهرة دائما تشاركنا بصور حلوة وجميلة من تصويرها. الله يسهل أمورك يا الجوهرة، وصباح الخير وبركة. نحن أيضا مستمرين مستمعين معكم، ويعني نفس ما عودناكم في هذه الساعة يوميا يكون عندنا ضيف مختلف، وأيضا بعد شوي راح يكون عندنا ضيف بموضوع راح نتشارك أكيد فيه ونعرف تفاصيله في الوقفات القادمة.

0: حالة الطرقات. حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات.
1: حالة الطرقات من استديوهات هلا اف ام، واتوقع ان الامور خلاص صارت تمام فعلا. طريق مسقط سريع، انسيابية في الحركة، شارع السلطان قابوس ايضا الوضع خلاص صار تمام، ما عدا اشوف هنا عندنا في العذيبة، يعني ايوه في العذيبة الازدحام، ونفس الوضع من يعني شاطئ القرم كذا، وانتم جايين من وطية القرم الى شاطئ القرم هناك في ازدحام، اما باقي الامور تمام وتشهد انسيابية في الحركة. نتمنى دروب السلامة لكم مستمعين الأحبة، توصلوا بإذن الله وجهتكم بألف سلامة، واللي طالعين الحين ودايما اللي يطلعوا في هذا الوقت أمورهم تكون تمام، ويعني إن شاء الله دروبكم سالمة آمنة. إيش نسمع الحين يا ترى؟ إيش نسمع؟ نسمع حسين الجسمي؟ لا اليوم سمعنا حسين الجسمي، ممكن نسمع أنغام، اليوم ما سمعنا أنغام، فخلونا نسمع أغنية كذا لأنغام. هل نسمع أغنيتها الأخيرة الجديدة ولا نروح شوية على القديم؟ نسمع إيش؟ يلا.
0: حالة الطرقات.
2: عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

سايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

احترامي بريئة في سوالفها، تسولف عنها وعني، تذكرني بكل موقف جمعنا وصار قدامي حنونة، صوتها دافي لها نبرة تدوخني، بنبرتها يجي اسمي مكنا فيصل يامي.

0: إذن مستمعين مكملين ومستمرين معكم في مشوار صباحكم عماني، ونفس ما قلنا قبل شوية اليوم عندنا ضيف وعندنا موضوع أيضا مختلف، ونتكلم عن فريق شباب جمع هدف واحد وإرادة ما تعرف التراجع، فريق غدق التطوعي من طلبة الجامعات. وأكيد معانا اليوم قائد الفريق للحديث عن تفاصيل هذا الفريق وإيش الهدف اللي جمعهم ومجموعة أكيد من التفاصيل، حسن بن عبد الله الهندسي قائد فريق غدق. بداية نصبح عليك بالخير، أهلا وسهلا في تواجدك معنا في استديوهات هلا فأم.
1: صباحكم الله بالنور والسرور، أهلا وسهلا أستاذة، ونشكركم على هذه الاستضافة.
0: يا هلا ومرحبا. إذن بداية عرفنا بفريق غدق التطوعي، كيف بدأت معكم الفكرة ومنهم أعضاء الفريق؟
1: بداية فريق غدق، نحن كنا طلاب من جامعة صحار، شاركنا في مختلف الفعاليات سواء خارج الجامعة أو داخل الجامعة. بدت فكرة هذا الفريق لما شفنا إعلان لمؤسسة السراج أنها طلقة مسابقة لجمع التبرعات. مع أن الإعلان شايفينه متأخر، بس أصرينا أن نشارك. إنزين، وكان الهدف أنه يعني أول اجتماعت بالشباب أنه نحن صحنا مشاركين متأخرين، يمكن ما نطلع مركز، لكن خلينا ننظر للجانب الإيجابي اللي هو إن إحنا كم الأجر اللي بنحصله وكم

0: المبلغ اللي بنجمعه من خلال هذا الفريق. فكذا كانت البداية يعني.
1: فإيش اللي جمعكم في البداية كطلاب جامعيين للعمل التطوعي في هذا المجال، على الرغم من أنكم يعني كذا كنتوا في تحديات الدراسة والجامعة وتفاصيل أكيد كثيرة، فإيش اللي شجعكم؟
0: نحن دائما يعني أتوقع كل عضو في الفريق يمتلك موهبة مختلفة. إنزين، وهذا الشيء اللي وايد مساعدنا. كنا عندنا نفس الفكرة إنه الحياة الجامعية ما بس دراسة، الحياة الجامعية فيها جانبين، فيها جانب مشاركات تطوير مهارات وفيها جانب دراسة، ولازم موازن بينهم. فنفس الشيء يعني الجميع شارك من أول في فرق تطوعية خارج الجامعة والتمس الفائدة منها،
1: فعارفين خلاص كيف الموضوع وإيش الفائدة اللي ممكن يعني الطالب الجامعي يحصلها من خلال مشاركته
0: بالضبط.
1: في يعني مثل هذه خلنا نقول الفعاليات والجماعات وغيرها. فليش اخترتوا أنتوا بالتحديد أنكم تشاركوا في هذه المسابقة؟ أكيد في مسابقات يعني كثيرة مرت عليكم. أيضا
0: هذه المسابقة الأولى اللي يعني ناويين نشارك يعني المشاركين فيها، وبما أن ذكرت أن في مسابقة ثانية ترى يعني في الخطة موجودة وبنفس المسمى، وخلاص قررنا يعني نكمل في المسار. بما أن بدينا في الفريق، ليش نحن ما نكمل؟ بما أن فريق يعني شفنا أن شباب قادرين نجمع مبالغ كبيرة نساعد بها الفرق أو المؤسسات الخيرية.
1: ليش اخترتوا بالذات هذا الجانب التطوعي الخيري؟ انك انت يعني اخترتوا جانب معين بالتحديد وحبيت انكم تروحوا فيه، مع انه في فعاليات كثيرة، في مسابقات كثيرة انتم ممكن ايضا يعني تشاركوا فيها كفريق.
0: نعم، ربما يعني نحن ما يعني ما انا مركزين على هذا الجانب فقط، مشاركين في جوانب ثانية، والحمد لله أغلب الفريق عنده إنجازات حتى عالمية، البعض عنده إنجازات محلية.
1: ممتاز.
0: لكن يبقى أن يعني عمل الخير شيء مختلف، الشعور الداخلي لعمل الخير يعني بعد الإنجاز. نحن أسبوعيا لما نشوف أن جمعنا كذا كذا مبلغ، لو كان مبلغ بسيط بس الشعور الداخلي يختلف. لما أنت تشوف أنك تعبت وجمعت مبلغ، وخاصة أنه نحن تم شاركين في مسابقة مؤسسة السراج، مؤسسة السراج تدعم التعليم، فلما نلتمس كمية الأجر يعني من دعم التعليم، يعني لو اشرح لي شوية بالخلف التفاصيل يعني
1: اشرح لي.
0: انزين، خلينا كذا نحسب يعني كمية الأجر عشان يعني نحس بالشعور اللي بنحصله من خلال هذا الجهد. وش يبقى من عمل الإنسان؟ يبقى يا ابن بار يدعو له، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به. عندنا ثلاث أشياء عندك أنت لما تدعم وقف تعليمي. مؤسسة السراج حاليا تبني وقف تعليمي، هذا الوقف يدعم التعليم، فأنت بتساهم في بناء وقف، وهذا يعتبر صدقة جارية. الشيء الثاني، هذا الوقف يكون مدخولة لطلبة العلم. زين، في اليوم عندنا وايدين طلاب ما يقدروا يكملوا دراستهم، ما بسبب درجاتهم، بسبب ما يقدروا يسدد مصاريفهم اليومية، ما يقدروا حتى مصاريف السكن، لا قدر الله رسب في مادة ما يقدر يكمل دراسته ويضطر ينسحب من الجامعة. مؤسسة السراج معنية انها تدعم هذه الفئة من الطلاب. فنحن من غير انه وقف وصدقة جارية، انت بتساهم في تخريج طالب علم، يمكن تخرج مهندس، تخرج معلم، تخرج طبيب. لو تحسبها انت، الطبيب كم بيعالج والسبب انت، المعلم كم بيعلم والسبب انت، المهندس كم بيعمر في الأرض وسبب أنت.
1: فهل في قصة يعني ولا موقف كذا صار وانت شفته بعينك؟
0: هو ما أنه في موقف، لكن يعني لما نحن بدينا في الإعلان عن المبادرة في جمع هذه التبرعات، شفنا كثير من الحالات من الطلاب يجون يستفسروا يعني، وهنا نحن التمسنا بحاجة الطلاب لهذا الشيء. يمكن نحن ربما ما كنا نعرف في وجود ان طلاب ما قادرين يسدد مصاريف السكن، ما قادرين يكملوا دراستهم، لكن بعد ما تم الاعلان عن الفريق، نحن نتكلم على مستوى الجامعه فقط، شفنا في يعني مجموعه كبيره تحتاج لهذه المسانده.
1: ويعني قدرتوا انكم توصلوا لشريحه كبيره وساعدتوهم؟
0: مثل ما قلت احنا طبعا داخلين شويه متاخرين. حاليا تقريبا مجمعين فوق ال 1300 ريال. زين، طبعا احنا حاولنا نجمع يعني بعدة جوانب، سواء نرسل في الجروبات، طلبنا من المؤسسة تعطينا مكينة فيزا. زين، كنا نشارك ببوث في اغلب الفعاليات في الجامعة. نفس الشيء في عندنا الاسبوع الطلابي في الجامعة، الجامعة خصصتنا ركن شاركنا به. سوشيال ميديا، فالحمد لله يعني اقبال الناس في عمل خير يعني، خاصة لما يعرفوا ان ذا الشيء وقف من جانبي، وقف تعليم، وقف بالعكس الناس تبادر.
1: يعني هل أنتوا تأخذوها كبالطالب ولا مثلا تشوفوا إذا مثلا في طالب خلنا نقول رسب في مادة فمحتاج أنه يدفع، ولا مثلا في طالب معين طالب ثاني ما قادر يدفع مصروف السكن؟
0: نعم.
1: كحالات كاملة تتبنوا ولا
0: هو شو؟ بالنسبة لتوزيع هذه المبالغ نحن حاليا نجمع لبناء وقف تعليمي. زين، هذا الوقف بيكون مدخولة لهذه الحالات. المعني بالتوزيع نحن كطلبة يعني ما مخولين نوزع مبالغ، المخول مؤسسة الخيرية. أيوة، فمؤسسة سراج هي اللي عندها قاعدة البيانات كامل، ونفس الشيء قدرنا أتوقع أنهم يقدموا يعني طلب عن طريق المؤسسة ويتم دراسة الحالة والمساهمة في ذا الشيء.
1: فريق غدق، إيش الرسالة اللي يحملها للمجتمع؟ وأريد بالتحديد شوية تحدد لي يعني مجتمع الكليات والجامعات.
0: زي مجتمع الكليات والجامعات، أو شيء نحن يعني يمكن مسمى فريق غدق يعني ما اخترنا عبث. زين، غدق اللي هو من الماء الوفير، زين، او القطرات اللي تجمع الماء الوفير. فمن هذا المنطلق نحن يعني كانت فكرتنا نحن لو جمعنا ريال واحد من كل طالب جامعي كم المبلغ اللي بنحصله وبنساهم فيه وبيستفيد منه عبارة اخواننا الطلبة. فنحن لما نحسبها لو كل واحد ساهم بريال من طلبة الجامعات، يعني نحن جامعة صحار واحد 16,000 طالب، 16,000 ريال. انزين، كم باقي الجامعات؟ فلما نحسبها نحن يمكن حتى المحتاج بنفسه لو تبرع بريال بيرجع لذا الشيء بأفضل من ذلك. يعني
1: انتوا كونكم طلاب اكيد في تحديات مالية يعني تمروا فيها وتشهدوها بين زملائكم، فاكيد التمستوا انتوا هذا الشيء.
0: بالضبط،
1: عشان كذا كانت يمكن البداية.
0: صحيح، بالضبط. يعني ربما نشوف ربعنا، نشوف اخواننا، يعني ومثل ما قلت ليش لما بدينا ان ننشر عن ذا الشيء يونا وايد رسائل من الطلب اللي شوية امورهم متعسرة ويحتاجوا حقيقي هذا الدعم عشان يكملوا ويواصلوا دراستهم، مع ان في يعني بعض الحالات تينا معدلاتهم مرتفعة، لكن يعني لان مكان بعيد ما قادر يسدد مصاريف السكن. البعض يقول لك انا يعني يمكن اكل وجبة واحدة في اليوم، والسبب انه يعني الاهل ما مقتدرين، لكن الطالب مجتهد ويستحق انه يعني المقعد الدراسي ويكمل دراسته.
1: يعني شفتوا هذه اسئله انتم تجيكم؟
0: بالضبط، يتينا ان كيف نحن كيف نحصل على هذا الدعم.
1: فايش ايضا خلنا نقول يعني كيف الاعلام ممكن يساهم في انجاح مثل هذه المبادرات؟
0: ممكن نحن نوصل رساله للمجتمع بشكل عام. يعني نحن كمجتمع عماني دائما معروف عننا مجتمع مترابط متكاتف، فالإعلام هو اللي بيوصل صوت الفريق أنا أقول ويخلي أكبر عدد أو أكبر شريحة ممكنة من المجتمع أنهم يتبرعوا. مثل ما قلنا لو بريال ترى المبلغ يعني يجتمع، وذكرتنا الأثر اللي بتقدمه أنت من الريال، يعني من خلال ريال واحد كم من الأجر اللي بتحصله من خلال هذا الريال الواحد. إنزين، نفس الشيء يعني رسالة للمؤسسات لرجال الأعمال. يعني دائما المؤسسات رجال الأعمال أتوقع هم يعني الذراع الأقوى في دعم هذه المبادرات. ربما يعني المجتمع بيتبرع ريال ريالين 5-10 على المقتدر، لكن المؤسسات شوية يقدروا أنهم يتبرعوا بشكل أكبر. نفس الشيء رجال الأعمال، وخاصة يعني مثلا المؤثرين ورجال الأعمال حين يكونوا قدوة في ذا المجال. يعني نحن شفنا وايدين من المؤثرين إذا تبرع جمهوره كله يتبرع وراه.
1: صحيح،
0: فهنا يكون دور الاعلام في ابراز هذه المبادرات الخيريه.
1: في حد من المؤثرين بدا يعني كذا بادر عندكم في المبادره؟
0: بالنسبه للمبادره يعني ياسين يجتهد نحن نرسل رسائل للمؤثرين
1: بدون ذكر.
0: ايوه، نرسل رسائل للمؤثرين. ربما لانه يعني المؤثرين يتوصلهم كثير رسائل، ف يعني قليل نحصل رد.
1: ان شاء الله تحصل.
0: ايوه، فان شاء الله ان نحصل رد من خلال هذا اللقاء. يعني
1: خلال اللقاء باذن الله. فهل انتم يعني في اثر كذا متوقع اذا زاد عدد مثلا المتبرعين خلال ايام المقبله، وايش انتم حابين تسووا او ايش خطتكم القادمه؟
0: شوفي، نحن عندنا تقريبا شهر لانتهاء هذه يعني هذه المسابقه اللي جمع هذه التبرعات للمبنى الوقفي. فكخطه فريق ياسين يشتغل على خطة خلال هذا الشهر، سواء داخل الجامعة أو خارج الجامعة، بأن نحن في صحار يعني خططنا ان نحاول نشارك في اغلب الفعاليات سواء على منطقة يعني على الولاية او في الجامعة, بحيث ان يكون عندنا بوث ونخبر الناس عن مبادرتنا. نفس الشيء مسوين خط ان نمر كلاسات الجامعة ونطلق مبادرة الواحد ريال لطلبة الجامعة. واتمنى هذه مبادرة الواحد ريال يعني ما تقتصر على طلبة الجامعة, حتى ممكن نحن نخليها على مستوى المجتمع. نحن لو حسبنا واحد يعني مثل ما قلت الشريال يمكن على مستوى صحار كم المبلغ اللي بنجمعه. فنفس الشيء مستهدفين زيارات لرجال الأعمال والناس اللي لها مكانة في المجتمع, بحيث انه مثل ما قلت لشان كل حد لجمهوره. وفي قدوات عندنا في المجتمع, اذا احنا صورنا شخص واحد يتكلم عن هذه المبادرة وكونه هو قدوة في المجتمع, فاتوقع ان احنا بنحصل يعني من خلاله تبرعات أكثر
1: بإذن الله تعالى. فيعني إيش التحديات اللي ممكن أنتوا كفريق تواجهوها؟ يعني نحس في تحديات أكيد
0: طبعا, بما أننا طلبة جامعة ربما أحيانا يعني عشان نكون يعني واقعيين بعد الجامعة ترى ما مقصرة معنا لما نحتاج شيء. يعني الجامعة ما تقصر معنا, حتى حاليا مطالبين ببوث ويكون خلاص باسم الفريق جاهز. والجامعة ما قصر معنا صراحة, يعني واقفين معنا في ذا الشيء. لكن يبقى لنا تحديات, يعني نحن طلبة ونحتاج يمكن أحيانا يعني دعم لوجستي ودعم مالي للمشاوير. نفس الشيء عشان يعني نوصل لأكبر شريحة ممكنة. نفس الشيء من ضمن التحديات أنا ذكرتها إنه شوية ما في تقبل من, ما أقول من المجتمع, المجتمع متقبل فكرة التبرع ودائما متكاتف, لكن ما في تقبل من الناس المؤثرين, لأن نحتاج صوتها عشان يعني نوصل فكرة هذا الفريق.
1: بإذن الله تعالى أموركم تتيسر يا رب
0: إن شاء الله,
1: وصوتكم راح يوصل. خبرنا عن أغرب موقف مر عليك وانت تحاول إقناع الناس بالتبرع.
0: زين, أغرب موقف مر علي وأنا أحاول أقنع الناس بالتبرع, ربما يعني ذي الموقف يدل على أن الناس تحب تفعل الخير. زين, كنا مشاركين بوث في الجامعة, نكلم الناس عن التبرع. في واحد من الشباب يعني أعطاني شوية بصراحة أن أنا ما أقدر أتبرع, يمكن ربما هو حالة المالية يعني ما تسمح, قال لي لكن أنا بساهم معكم أني أنا بوقف مكانكم في البوث. زين, فهذا يعني بالعكس لما وقف في البوث أتوقع لأنه هو يعني من ضمن الناس المحتاجين لهذه المبادرة, يعني الإقبال صار عليه أكثر وعرف أنه يوصل حاجة يعني
1: تبرع بطريقته
0: بالضبط بطريقته. فهذه ما أقول لك يعني الناس فيها خير وتحب الخير, وربما الأضعف هو اللي يعني يحاول يبادر لو بالقليل.
1: نحن نطلع فاصل بس بسيط وراجعين.
2: صباحكم عماني, صباحكم عماني على هلا اف ام.
3: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasr.om.

0: إذن مستمعين الأحبة مكملين ومستمرين معكم في مشوار صباحكم عماني، وهالمرة من قائد الفريق حسن الهندسي نروح لمحمد الفارسي عضو في فريق غدا. نصبح عليك بالخير، أهلا وسهلا فيك معنا.
1: صباح النور، جزاكم الله خير، ما قصرت على الاستضافة.
0: بداية خبرنا عن الفريق وكلمنا عن الفريق من وجهة نظرك أنت كعضو في الفريق، يعني هل أنت كنت منضم لهم من البداية موجود في الفريق أو بعدين؟
1: هو بشكل عام الفريق أصلا أنشأ من جلسة واحدة يعني.
0: أوكي.
1: فالشباب ما قصروا جزاهم الله خير، كان من حسن الهندسي والبقية الشباب، عمر الهندسي،
2: محمد
1: الكلباني، خالد وعيسى، يعني ما قصروا الشباب كلهم، عيد وحدة ومحمد السعدي، يعني كلهم كانوا متكاتفين وهدفهم كان واحد، هو العمل التطوعية والخيرية. يعني
0: إيش أضاف لك اليوم هذا الفريق أنت كشخص كمحمد؟
1: بصراحة يعني ممكن هذه ما أقول إنها أول الأعمال التطوعية والخيرية حقي، بس إنها كانت من أحلاها كتجربة، وهاي النقطة أو الانطلاقة ممكن تفتح لك أبواب كثيرة أنت تفكر فيها قدام عشان تفعل الخير وتطوع. ممكن أصلاً تلهم أشخاص ثانيين، ما ممكن أنت بس، ممكن تلهم أشخاص ثانيين إن هم يدخلوا في هذا المجال بطريقتك وبأسلوبك وبالشيء اللي أنت تقدمه.
0: إيش الموقف اللي خلاك تتأكد إنك أنت ما ندمت في تواجدك في هذا الفريق؟
1: يكفي وجود الشباب ما قصر، يعني جزاهم الله خير، وطريقة تعاملهم مع بعض، حلهم للمشاكل اللي واجهناها، التحديات، كيف طريقة التعامل مع أي خلل أي شيء يصير، يعني هذا بحد ذاته حافز كبير بالنسبة لي.
0: والتحديات من وجهة نظرك اللي تمروا فيها أنتوا كطلاب، يعني علشان توصلوا أيضا أول شيء على حسب ما قال حسن وصوتكم، يعني حاسين إنه شوية في صعوبة، إيش التحديات الأخرى من وجهة نظرك أنت كعضو في الفريق؟
1: بصراحة يعني أقولها بالفم المليان، يعني إحنا ما في من بين قائد عضو وكذا، وهذا كلنا نشتغل على يد واحدة، وكلنا صح مجالات مختلفة لكن نشتغل جميع المجالات نساعد الكل.
0: إيه بس كل واحد ومجاله أكيد، فالتحديات تكون مختلفة شوية.
1: ما أشوف أن الصراحة تحدي مختلف بالنسبة كثر ما هو يكون تحدي واحد إحنا نمسكه كلنا، بحيث إنه نطلع المشكلة بأفضل حل بأفضل وجه.
0: يعني كلكم نفس التحدي، كلكم التحدي عندكم فقط اللي هو كيف توصلوا صوتكم.
1: يمكن في تحديات أخرى بس
0: اللي
1: يعني ما تحضرني حاليا صراحة.
0: يعني من التحدي المالي لوجستي نفس ما هو يعني ذكر، تحدي إنه كيف تجمع أكبر قدر من المتطوعين. أحيانا بعد في شيء مهم أتوقع اللي هو الجدول، الوقت، جدول الدراسة اللي ممكن أنتوا يعني خلنا نقول كيف توافقوا بين
2: هذا تحدي، يعني خاصة أنه يمكن مرينا بفترة إجازة ونحن كنا طلبة جامعة وكل واحد من مكان مختلف، عندنا واحد من عبري، واحد من الخابرة، واحد من مدحة، واحد من شناص، واحد من صحار،
0: فيعني هذه التحديات أحيانا
2: أيوة.
0: يمكن
2: فهذا يمكن شوية نحن يعني نضطر أحيانا نسوي اجتماعات عن بعد بدل ما يكون حضوري.
0: صحيح.
2: لكن أثر ترى الاجتماع الحضوري أكبر نحن بالنسبة لنا والإنجاز فيه أكثر.
0: صحيح.
2: فهذا من ضمن التحديات اللي واجهها.
0: شكرا لكم وشكرا على تواجدكم اكيد معنا. في شيء حابين نضيفه قبل ما نختم اللقاء؟
2: لحابين نضيف انه فريق غدق يعني ناويين ان شاء الله نستمر، ما نوقف على هذه المسابقة، ومن ضمن المسابقات مسابقة دار العطاء اليوم ان شاء الله بيكون قدميت معهم على اساس ان نشارك في المسابقة
0: ان شاء الله،
2: ونحن نحاول كثر ما ان يعني نفيد نستفيد وحدنا نفس كذلك يعني بمهاراتنا، حتى يعني قررنا نعين لكل مسابقة قائد. مثلا أنا قائد، صح أني قائد الفريق لهذه المسابقة، لكن لمسابقة مثلا دار العطاء إذا إن شاء الله تيسرت الأمور وقدرنا نشارك فيها بيكون القائد مختلف، بحيث أنه الكل ينمي مهاراته، الكل يطور من نفسه وفي نفس الوقت نحن يعني نفيد المجتمع.
0: جميل جدا. وهذا هو يعني العشم دائما في الفريق, أن دائما الشغل والعمل يكون على يد واحدة. الله يوفقكم إن شاء الله يا رب, وتوصلوا لمبتغاكم بإذن الله تعالى. ونحن أكيد نختم معكم يعني اللقاء مع حسن بن عبد الله الهنداسي قائد فريق غدق, ومحمد الفارسي عضو في الفريق. شكرا على تواجدكم وموفقين.
2: شكرا لكم أستاذ, بارك الله فيكم.
3: صباحكم عماني, صباحكم عماني.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: مستمعينا الأحبة، نحن نوصل معكم لختام مشوار صباحكم عماني. لقائنا بإذن الله رح يتجدد بكرة في مشوار وحلقة منتصف الأسبوع يوم الثلاثاء. إذن نسأل الله خير هذا اليوم، وبإذن الله يكفينا شر الأول من يونيو 2026. نوصل لختام صباحكم عماني، نلقاكم بكرة بإذن الله من غير شر. مع السلامة.

0: أواصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
2: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
3: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
2: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

0: لا تؤجل، فهناك حالات طارئة تحتاج تبرعك اليوم. بادر وكن سببا في إنقاذ الأرواح.
1: كن سببا في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 8 مساء، ويوم الجمعة من 8 صباحا حتى 2 ظهرا. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

قربوا، ليس مجرد سعال عابر، بل حالة مزمنة يمكن أن تؤثر على النوم، العمل والمدرسة للأطفال. الأشخاص المصابون بالربو يحتاجون إلى متابعة منتظمة مع الطبيب واتباع خطة العلاج المقررة لهم للسيطرة على الأعراض والوقاية من النوبات الحادة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: توقفني يقول ما عندي فلوس للمحامي ولا بتكلم،
1: ويعتقد أن الجهة القانون يعفيها من العقوبة.
2: والناس الحمد لله رب العالمين بدأت تدرك، والناس أصبحت أوعى.
3: إذا نقول قبل 10 سنوات يمكن وجود نسخة من البطاقة الشخصية بحوزة شخص آخر فعلا كانت فيها خطورة كبيرة جدا.
4: المستشار.
5: القانون موجود في تفاصيل حياتنا اليومية، في العمل، في البيت، أو حتى في أبسط المعاملات. نناقش القضايا القانونية اللي تهمكم، ونستضيف محامين ومختصين لتوضيح حقوقكم بطريقة سهلة وبسيطة.
4: برنامج المستشار كل خميس عند 2 ظهرا على هلا اف ام مع حوراء البريكية.
5: المستشار. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
6: من هلا اف ام هذه حالة الطقس، سحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع فرص تدفق السحب على سواحل محافظة الظفار، فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار، مع احتمال لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. مستمعين انتبهوا من درجات الحرارة اللي قد تصل إلى نهاية الأربعينات في بعض المناطق، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة تصاعد الغبار، وممكن في انخفاض لمستوى الرؤية الأفقية في أماكن تشكل الضباب.
7: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

0: الحاجة للدم لا تتوقف حتى في أيام الإجازات. خصص بعض الدقائق في أيام الإجازة وكن سبباً في إنقاذ حياة بتبرعك بالدم.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
4: من هلا اف ام هذه اخبار وعلوم الساعه 11. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس الفرنسي يبحثان خلال اتصال هاتفي مستجدات الاوضاع في المنطقه والجهود الدبلوماسيه المبذوله لتقريب وجهات النظر بما يدعم الامن والاستقرار ويساعد على ضمان حريه الملاحه البحريه وحركه التجاره الدوليه وعلاقات التعاون والشراكه القائمه بين البلدين الصديقين. أيضا من الأخبار تنبيه من وزارة العمل لأصحاب الأعمال إلى ضرورة الالتزام بسياسة إيقاف العمل في وقت الظهيرة في المواقع الإنشائية والأماكن المكشوفة ذات الحرارة المرتفعة، وهذا خلال الأشهر الثلاثة القادمة يونيو ويوليو وأغسطس من الساعة 12:30 ظهرا حتى 3:30 عصرا. أيضا من الأخبار نجاح تدخلين جراحيين عاجلين للعمود الفقري يعززان اللامركزية الصحية بالمحافظات، ونجح فريق طبي متخصص في مستشفى خولة من إجراء عمليتين جراحيتين عاجلتين معقدتين للعمود الفقري بمستشفى الرستاق ضمن الجهود المستمرة لتقديم الرعاية الصحية التخصصية للمرضى في مواقعهم وتقليل الحاجة إلى تحويلهم إلى المستشفيات المرجعية. إلى آخر الأخبار، هيئة البحث العلمي والابتكار تعلن عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج التعاون مع كراسي السلطان قابوس العلمية بهدف تعزيز الشراكة البحثية الدولية وتمكين الباحثين والمبتكرين من اكتساب الخبرات والمهارات العالمية إلى جانب دعم إنتاج بحوث نوعية تسهم في إيجاد حلول علمية للتحديات الوطنية وتعزز من مكانة سلطنة عمان في منظومة البحث العلمي والابتكار العالمية.
6: أخبار وعلوم
5: وعلوم.
2: حي الله نيامي، حي الله فيك، يا مرحبا
0: يا
2: شخبارك،
0: حي الله من حبيب، يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
2: حي
3: شكرا
4: الله الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.

الأسنان جزء أساسي من الجهاز الهضمي وتلعب دورا مهما في النطق والمظهر. للحفاظ على صحة الأسنان حافظ على نظام غذائي صحي. تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم والفسفور مثل منتجات الألبان والخضروات الورقية يمكن أن يقوي الأسنان.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

0: Rocco Fillane.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: إسرائيل تعلن سيطرتها على قلعة الشقيف التاريخية الاستراتيجية، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتبر ذلك تطورا حاسما. والجيش الإسرائيلي يقول إن عملياته البرية في لبنان تتوسع إلى مناطق إضافية. استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام، وتحذيرات إسرائيلية لسكان المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني بإخلاء منازلهم فورا. أحد سكان الجنوب:
4: ساعات الماضية مش بس كانت كثيفة الغارات اللي عم تعرض لها بالجنوب، ولكن كمان كثيفة الإنذارات بإخلاء بلدات وقرى بمناطق غير مسبوقة مثل قرى قضاء سور وغيره.
3: الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي بمسيرة أطلقها حزب الله، والحزب يقول إنه استهدف قوات وبنى تحتية تابعة للجيش

0: والله يعني بيأثر، يعني هو هذا أصغر واحد في الأولاد، وأبويا الله يرحمه استشهد وهو صغير برضه.
1: رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي يعلن استكمال الخطة المخصصة لتسليم سلاح سرايا السلام الفصيل التابع للتيار الصدري، كما أكد أن حركة عصائب أهل الحق التابعة لأحد قادة الإطار التنسيقي الحاكم سوف تسلم سلاحها كذلك بموجب الاتفاق. كان معكم وليد قنديل،
2: بي بي سي،
3: أخبار الشرق الأوسط.
4: هذه إذاعة هلا أف أم.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
4: bbcarabic.com. أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي.

0: الأسنان جزء أساسي من الجهاز الهضمي وتلعب دورا مهما في النطق والمظهر. للحفاظ على صحة الأسنان نظف أسنانك بانتظام
1: مرتين يوميا.
0: يجب تنظيف الأسنان مرتين يوميا على الأقل باستخدام فرشاة ومعجون يحتوي على الفلورايد، وتنظيف الأسنان بالخيط مرة يوميا لإزالة البلاك وبقى

0: أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
1: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
2: كان الموظفين يطالب أجازة سنوية وفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
3: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
4: كل الأسئلة،
5: كل الضيوف،
4: كل الضيوف،
5: كل الحكايات.

الربو لا يشفى نهائيا، لكن يمكن التحكم فيه من خلال أدوية الاستنشاق اليومية التي تقلل من الالتهاب وتفتح الشعب الهوائية. في حالات النوبات الحادة يستخدم جهاز الاستنشاق الطارئ لتخفيف الأعراض بسرعة. الالتزام بالخطة العلاجية المحددة من قبل الطبيب يحميك من المضاعفات ويضمن حياة طبيعية. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: هلا 1027 الو هلا حول 1027
1: هل الدقائق اللي كسبتها بسرعتك تسوى؟ حوادث مرورية، مخالفات مالية، أضرار جسدية؟
2: لا فيك ولا في الحديد.
3: سرعتك بالطريق لها ثمن، لا تكسب دقائق وتخسر كل شيء.
4: لا فيك ولا في الحديد. لا فيك ولا في الحديد.

0: الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
1: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
0: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

رسمي، فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة الموسيقى.

الجسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح، ليتربع في القلوب كرمز

0: ماذا؟
1: كيف؟
2: أين؟
3: من؟
4: متى؟ هل؟
0: سين ويبقى السؤال.
5: جاني أحد الإعلاميين وطلب يعمل مقابلة معي لما كنت أنا رئيس مجلس إدارة، كان يتكلم عن البرنامج. بعد ما خلصنا المقابلة سألني سؤال استنكرته وحزف خاطري يسألني هذا السؤال. قال لي مع احترامي الشديد، كان ممكن تختار أي جمعية ثانية، ليش اخترت حاجة في الإعاقة والصدعة؟ قلت له ردي بكل بساطة، أنت لا شاركت ولا تعرف. أنا ما أنظر على برستيج الجمعية، أنا أنظر على الغاية والهدف اللي أنا أشعر أنه أحققه من خلال تطوعي لهذه الجمعية. بس شوفي النظرة كيف كانت. موضوع الـ البرستيج وغيره، ترى
6: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء من الثانية وحتى الرابعة عصرا مع خلود العلوي على هلا FM.

هي الأغنية التي تنسى دائماً أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبداية.

0: ماذا؟
1: كيف؟
2: أين؟
3: من؟
2: متى؟
3: هل؟
0: سين ويبقى السؤال.
4: أنا أصريت على هذا الموضوع رغم التحديات الكثيرة. بعض صار يعني يقولك بتجي بالنصم، وهذه أنا أيضا ما أحب أتكلم عنها. قال لي بغي تجي بالنصم، والبعض قال بديت تتعلمك أنك لغة إشارة، والبعض يقول متبليونة. فهذا مصطلحات أنا ما أحبها. هذيلة حالهم حالنا، ودائما كنت أرد برد أقولهم لا تنتظروا أنه يكون عندك ابن أو قريب من فئة الصم حتى تدافع عن قضية أو ذوي الأشخاص ذوي الإعاقة. البعض لما يقول لك من حقهم والتعليم حق والمعرف إيه، هذه كلها شكليات. هم كلهم ما شاء الله فيهم جانب من الإنسانية. تعرفي بدو يحاوروني كلهم، بدو يكلموني، وأنا يعني كنت بقوة أحاول أكون قريبة منهم، أسمع لهم.
5: يكلمش بالإشارة؟
4: بالإشارة، وبعض تعرفي بعض الإشارات أنا ما أفهمها فأضطر يعني فأنا أمسك له تلفوني أقول له يكتب لي. فأنا كنت يعني وجدت وسيلة إنه إذا هو ما عارف يوصل لي الكلمات يقدر يكتب لي إياها. فكان يكتبوا لي، بعضهم يكتبوا لي. كل سأل قال لك ليش اخترتوا فنون، وبعض أولياء الأمور يقول لك ليش فنون، ليش ما تعطوه يدرس هندسة، وليش ما تعطوه يدرس. قلنا لهم نحن نظم النجاح قبل أو تعليم عالي. هي العملية مش مجازفة، أنت إذا تدخل في تعليم عالي لازم تريده ينجح وتريد تمكنه. أنت مش شهادة شكلية. الآن إحنا نقول إحنا فاتحين الباب بحيث إنه كل ولي أمر أو كل طالب متفوق فنيا يعني يشد حيله ويجيب نسبة، وبالعكس يكون حافز لي. فالبعض ممكن يروح معلم يدرس للصم. إحنا دائما نقول ما نربط التعليم بالوظيفة. الآن لا ما أعتقد من الجيد حتى للسامعين ما صار نربط التعليم بعمل أو للوظيفة، مش مقرون. يجب أن ندرس لذات الدراسة. لذلك أنا أقول لك إن الآن فئة الصم إذا التحقوا بهذا التخصص بقوة وبجدارة وتفوقوا، هو قادر يفتح بزنسه الخاص، يكون رائد أعمال.
6: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء، من الثانية وحتى الرابعة عصرا، مع خلود العلوي على هلا FM.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

تطبيقات التعلم الذاتي للأطفال مزودة بذكاء اصطناعي يضبط مستوى صعوبة التمارين حسب مهارات الطفل. هذه التطبيقات تتعلم من أداء الطفل، تعدل الأسئلة وتبقي الطفل متحمس ومستمتع بالمعرفة، مما يجعل التعلم

0: تعبت من كثر ما أطلب حب واهتمام، بس قلتها لك مرة أقولها لك ألف مرة، إذا في يوم عطيت ظهري مستحيل أرجع.
1: مثل الحلم.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله يامي، حي الله فيك، يا مرحبا
3: يا حبيب الحبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت، الحمد لله
5: شكرا لك، الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
6: اخبار وعلوم،
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
5: من هلا اف ام هذه اخبار وعلوم الساعه 1. معالي الفريق اول وزير المكتب السلطاني يستعرض مع سعاده سفير استراليا غير المقيم المعتمد لدى سلطنة عمان العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وسبل دعمهم وتعزيزهم لما يحقق المصالح المشتركة. كما بحث الجانبان بعض المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانبه عبر الضيف عن تقديره للجهود الدبلوماسية التي تبذلها سلطنة عمان في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف وبما يعزز الأمن والسلم في المنطقة. من الأخبار، الفريق الركن بحري رئيس أركان قوات السلطان المسلحة يستقبل الفريق أول الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوفد المرافق له الذي يزور سلطنة عمان حالياً. وزارة الصحة توقع اتفاقية مع مؤسسة اليسر الخيرية لتمويل إنشاء وحدة تخصصية متكاملة لأمراض الرئة في مستشفى خولة بقيمة تبلغ 560 ألف ريال عماني. مؤتمر سوق رأس المال العماني 2026 يسلط الضوء على قوة وجاذبية السوق العماني وفرص التحول إلى الأسواق الناشئة بما يعزز الاستثمارات ويدعم النمو الاقتصادي المستدام. تنبيه من وزارة العمل لأصحاب الأعمال إلى ضرورة الالتزام بسياسة إيقاف العمل وقت الظهيرة في المواقع الإنشائية والأماكن المكشوفة ذات الحرارة المرتفعة، وذلك خلال الأشهر الثلاثة القادمة يونيو يوليو أغسطس من الساعة 12:30 ظهرا وحتى 3:30 عصرا.
1: أخبار وعلوم،
2: حي الله يامي، حي الله فيك، يا مرحبا
3: يا حبيب الحبيب،
4: يا حيهم
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت، الحمد لله
5: الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
6: اخبار وعلوم،
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
7: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
8: العشاء جاهز، الريحة خيال، تسلم إيدك ماما.
7: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
8: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
6: الصفا.
9: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
10: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
11: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول،
10: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

0: المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي. للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: إسرائيل تعلن سيطرتها على قلعة الشقيف التاريخية الاستراتيجية، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتبر ذلك تطورا حاسما. والجيش الإسرائيلي يقول إن عملياته البرية في لبنان تتوسع إلى مناطق إضافية. استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام، وتحذيرات إسرائيلية لسكان المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني بإخلاء منازلهم فورا. أحد سكان الجنوب:
5: ساعات الماضية مش بس كانت كثيفة الغارات اللي عم تعرض لها بالجنوب، ولكن كمان كثيفة الإنذارات بإخلاء بلدات وقرى بمناطق غير مسبوقة مثل قرى قضاء سور وغيره.
4: الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي بمسيرة أطلقها حزب الله، والحزب يقول إنه استهدف قوات وبنى تحتية تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وشمال إسرائيل.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران تعهدت بعدم امتلاك سلاح نووي، وأكد أن بلاده باتت قريبة من إبرام اتفاق مع طهران، بينما قالت وسائل إعلام أمريكية إن ترامب أضاف تعديلات أكثر صرامة على الاتفاق الإطاري لإنهاء الحرب مع إيران. غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين. أحد سكان القطاع:
6: والله نازل على الساحة استهدفوا بصاروخين، والله يعني بأسه، يعني هو هذا أصغر واحد في الأولاد وأبوي الله يرحمه استشهد وهو صغير برضه.
4: رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي يعلن استكمال الخطة المخصصة لتسليم سلاح سرايا السلام الفصيل التابع للتيار الصدري، كما أكد أن حركة عصائب أهل الحق التابعة لأحد قادة الإطار التنسيقي الحاكم سوف تسلم سلاحها كذلك بموجب الاتفاق. كان معكم وليد قنديل،
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي bbcarabic.com.

0: إذا حسيت إن ابنك أو ابنتك مو نفس قبل،
1: انتبه.
0: عزلة مفاجئة، عصبية زائدة، إهمال في الدراسة أو الشغل، وسهر غير معتاد. يمكن تقول هذه مرحلة وبتعدي، لكن أحياناً تكون بداية مشكلة أكبر. لا تتجاهل الموضوع ولا تنتظر، خذ الموضوع بجدية وتواصل مع المختصين في العيادات النفسية. تدخلك السريع ممكن يحمي ابنك أو ابنتك ويغير مستقبلهم للأفضل. اطمئن،
1: اطمئن.
0: الدعم موجود.
1: الدعم موجود.
0: جمعية الرؤية الإيجابية.

0: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: اشترك معنا الآن واحصل على واي فاي مش مجاني مع فايبر للإنترنت المنزلي. تواصل معنا على رقم الواتساب 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة. أريد طور عالمك.
2: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

الأسنان جزء أساسي من الجهاز الهضمي وتلعب دورا مهما في النطق والمظهر. للحفاظ على صحة الأسنان زور طبيب الأسنان. الفحص الدوري لدى طبيب الأسنان يساعد في اكتشاف وعلاج المشكلات في وقت مبكر.

0: أن تصلك فيه بطاقاتك المصرفية لين عندك وبكل سهولة مع خدمة توصيل بطاقات الخصم المباشر والائتمان ومسبقة الدفع الخاصة بك من بنك مسقط بدون لا تتعنق وعلى راحتك. وبالتعاون مع شركائنا أرامكس وأسياد نضمن لك وصول بطاقتك بأمان وين ما تكون. كل ما عليك هو طلب بطاقتك بسهولة عن طريق تطبيق الهاتف النقال أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وبتوصل لك بطاقتك إلى بابك. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط أفضل كل يوم.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: قدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
3: من هلا فآم هذه حالة الطقس صحو بوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع فرص تدفق السحب على سواحل محافظة الظفار، فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار مع احتمال لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. مستمعين انتبهوا من درجات الحرارة اللي قد تصل إلى نهاية الأربعينات في بعض المناطق وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة تصاعد الغبار، وممكن في انخفاض لمستوى الرؤية الأفقية في أماكن تشكل الضباب.
1: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

في ناس كثير يقولوا كنت تمام ما فيني شيء، بس من بعد ذيك الصدمة كل شيء تغير، وهذا حقيقي. الصدمة النفسية تغير طريقة عمل الجسم بالكامل، الكورتيزول يرتفع، الجهاز الهضمي يختل، والمناعة تضعف بنسبة توصل إلى 40% حسب دراسات. الجسم يدخل حالة التهاب صامت تشتغل من الداخل حتى بعد ما تنتهي الأزمة. كثير من الأمراض المناعية الهضمية أو حتى السرطان تبدأ بعد ضغط نفسي طويل أو فقد كبير. الصدمة ما توقف عند الشعور، أحيانا تغير الجينات والباقي يبدأ بعدها.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
3: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasr.om.

0: ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيمه حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: ضحكم ومواضيع
5: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
6: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
7: صيفكم مع هلا.
8: شكرا يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس
9: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، مسا عليكم بكل خير، مساءات الخير والمحبه والمود عليكم يا رب العالمين وين ما كنتوا تسمعونا، اكيد عبر اثير اذاعه هلا اف ام وتحديدا من برنامج صيفكم مع هلا. طمنونا عليكم، كيف الامور؟ ان شاء الله يا رب تكونون كذا تمام التمام. صيف وحرارة، بس معلش نحن جايين عشان نخفف عليكم كذا ضغط الحرارة في صيفكم مع هلا. مواضيع جميلة وشيقة إن شاء الله راح تكون بانتظارنا وبانتظاركم أيضا اليوم، سواء كان من قبل ضيوفنا اللي موجودين معنا في الاستوديو أو حتى من ضيوف اللي راح يكونوا معنا عبر الاتصال. أكيد نستقبل كل تواصلكم رسائلكم المسائية عبر الرقم الواتساب على 935-1027. قبل لا أطلع معاكم بمدلي كذا سريع ويا راشد الماجد، خلوني كذا أعطيكم بريف سريع على موضوع اليوم أو ضيوف اليوم. في ساعتنا الأولى رح يكون معانا بطل الرالي المتسابق عبدالله الرواحي، وفي ساعتنا الثانية أيضا رح يكونون معانا ضيوفنا بالاتصال الدكتور سيف بن راشد السعيدي، مدير دائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بمحافظة شمال الباطنة، وأيضا رح يكون معانا البروفيسور أحمد عبد المنعم، أستاذ علم الفيروسات بقسم الأحياء الدقيقة والمناعة بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس. نتمنى إن شاء الله أنكم تقضون معانا أسعد الأوقات. نطلع فاصل غناء ونرجع لكم.

0: مع هلا.
1: صيفكم مع هلا على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: يا اهلا وسهلا وحياكم الله وبياكم ومستمعينا من جديد. اكيد نمسي عليكم بكل خير. خلوني كذا اروح واستغل الوقت اليوم لان شوي ضيفنا مستعجل, فبحاول كثر ما اني يعني اخذ معك الوقت, يعني استغل كل دقيقه. اليوم معانا اكيد متسابق الرالي عبد الله بن سليمان الرواحي, خلينا نقول بطل الراليات اليوم.
3: يا اهلا وسهلا,
2: نسالك بكل خير وكل عام وانت بخير.
3: وانت بخير وصحه وسلامه, وشكرا انكم استضفتوني اليوم. ممكن شوية مستعجلين لكن توني جاي من الجيم, يعني على طول ركضت.
2: اي والله انت الله يعطيك العافية انك يعني كذا سمح وقتك وجدولك انك تخلي المقابلة يعني من ضمن اعمالك اللي موجودة.
3: فشكرا جزيلا. نرتب اوقاتنا يعني لكل شيء, بالعكس الرياضة مهمة, قابلات هذه مهمة,
2: صحيح.
3: فنحاول نعطي الوقت
2: يعني نقسم يعني. يعني شوفون جماعة, يعني عبد الله ما شاء الله بطل راليات الشرق الأوسط, بطل الأردن مرتين, بطل عمان مرتين. أنا إذا شوي يعني وأيوة, وفي مينا كذلك بطل كأس الكارتينج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
3: صحيح.
2: فإذا أبي أرتب بالسنوات, إيش كانت أقدم واحدة؟
3: أقدم واحدة
2: راليات الشرق الأوسط, الأردن, عمان.
3: توقع عمان والأردن اللي هي البطولات المحلية, بعدين فزت بطولة الشرق الأوسط للراليات 2023. الكارتينج أتوقعت 2023, لكن الكارتينج نحن أنا بديت في الكارتينج عمري 5 سنين, يعني من صغري.
2: الكارتينج من أنت بعدينها في عمر 5 سنوات.
3: 5 سنوات
2: ممتاز.
3: بديت أتسابق عمري 8 سنين
2: ما شاء الله.
3: فالكارتينج يعني ممكن تقول إنه هي يعني أساس رياضة السيارات. يعني لازم تدخل في هذه المرحلة.
2: أي.
3: أو يفضل أنك تدخل مرحلة يعطيك شورت كات أنك أنت لما تدخل السيارات أو أي مجال في رياضة السيارات تسهل لك يعني الموضوع يعني. فأنا اخترت الرالي, كان ممكن أروح للحلبات أو غيره, بس الرالي شفته يعني قريب لي لقلبي يعني.
2: أي إنزين, طيب نبي نعرف إيش الفرق ما بين الراليات والحلبة.
3: الراليات يمكن في أماكن مفتوحة, ممكن تكون في تضاريسها مختلفة في الجبال, تضاريس أيضا مختلفة من ناحية ممكن تكون يعني مراحل ترابية أو أسفلتية اللي هي الشوارع, ممكن تكون في الثلج. يعني في تضاريس كثيرة في الرالي. ودائما الفرق بين الحلبات يعني ممكن تعمل لابس يعني. بس في الرالي لا, عندك من نقطة ألف لنقطة باء.
2: تمام.
3: يعني مثلا نتكلم مرحلة
2: نفس المثال اللي يعني وضحته. أيوة. اللي تحت الهواء
3: يعني مثلا المرحلة تتكلم عن نقطة ألف تبدأ من هنا من الخوير إلى الحيل. هذه مرحلة واحدة.
2: تمام.
3: عندك المرحلة الثانية تبدأ من الحيل إلى المعبيلة. فعندك تقريبا نحن ممكن في الرالي عادة في بطولة الشرق الأوسط هي يومين. اليوم الأول عندك 3 مراحل وتعيدهم,
2: واليوم نفس اليوم تعيدهم صح؟
3: أيوة. في
2: يعني المجموع 6.
3: حلو
2: حلو.
3: اليوم الثاني نفس الشيء, 3 مراحل لكن جداد.
2: أوكي.
3: ونعيدهم نفس الشيء.
2: التوتال 12.
3: صحيح. يعني الرياضات هاي تختلف, يعني الحلبات في مكان مسكر مهيئ يعني أكثر ممكن تقول, لكن مثل الراليات في مناطق يعني ممكن تكون صعبة وعرة في الجبال, ممكن تكون راليات يعني تكون سريعة مفتوحة في الصحراء. يعني كل رالي وتضاريسه.
2: والله يعني نحن دائما تمر علينا مثل هذه المقاطع سواء كان في جبال في صحاري أو في حلبات.
3: شوف النطات اللي
2: أي فعليا يعني أنت تعرفنا نحن لما نشوف كذا نوقف مذهولين كيف كذا. وعلى فكرة يعني كذا يتغللنا شعور الخوف إنه إيش من الشجاعة أو من قوة القلب اللي يعني يملكونها هذول المتسابقين, علشان نحن يعني نشوف كمتابعين أو كمشاهدين خطر للحياة. فأنتم من منظوركم كمتسابقين كيف تشوفونها؟
3: بالعكس نحن يعني نتكلم عن يعني عن الاكسبيرينس اللي أنا يعني خليته في حياتي من بدايتي في رياضة السيارات, فهو مش شيء جديد.
2: من 2000 وكم؟
3: من ممكن 2002. من 2002 أنا في رياضة السيارات, يعني بديت من الكارتينج.
2: أي.
3: فأنا عارف يعني الوضع والتجارب اللي احنا يعني ناخذها دائما. في أيام صعبة في إلا ما يكون في حوادث أو غيرها، لكن حتى في أيام جميلة يعني الفوز وغيرها، لكن أنت تتعلم من الأيام الصعبة هذه يعني. وفي كل رياضة فيها يعني في خطورتها يعني، ولكن احنا يعني في يعني يعني ممكن تقول قوانين السلام موجودة في السيارة، أو يعني كل المعايير يعني تساعدك أنك أنت تكون في يعني في أمان. نتكلم عن الرول كيج اللي هي قفص الحماية للسيارة، إن لا سمح الله قلبت السيارة أو أي شيء تحميك، عندك السيت بلت الحزام الأمان من كل جهاز كل جهات السكس بوينتس، فأنت أصلاً حتى لو صار لك أي شيء أنت ثابت في سيارتك،
2: يعني ثابت على الكرسي مالك ما تتحرك.
3: أيوة في الكرسي مالك صحيح. فيعني ممكن الناس يشوفوها من الخارج انه خطيره، لكن نحن حتى لما ناخذ هذه النطات وكذا انا ما احس فيها، لان انت عندك سياره مجهزه للتضاريس هذه. عندك السسبنشن من السياره، اذا انت تنط وتنزل حتى ما تحس يعني في يعني الا ما تحس شويه، لكن مش بالطريقه اللي الناس يفكروا فيها.
2: فعليا نحن اول ما نشوف الضربه يعني تخ على الارض عملنا صار لي وضع،
3: لا نمشي كنا ما صار شيء عادي.
2: لازم أجرب الشعور علشان أعرف. تمام، إذن نحن مكملين مستمعين، ولكن نطلع فاصل وربع وبعدها راجعين في حوارنا.
4: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب، حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم.
5: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
6: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
7: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
8: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
9: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
10: إسرائيل تعلن سيطرتها على قلعة الشقيف التاريخية الاستراتيجية، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتبر ذلك تطورا حاسما. والجيش الإسرائيلي يقول إن عملياته البرية في لبنان تتوسع إلى مناطق إضافية. استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام، وتحذيرات إسرائيلية لسكان المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني بإخلاء منازلهم فورا. أحد سكان الجنوب:
11: ساعات الماضية مش بس كانت كثيفة الغارات اللي عم تعرض لها بالجنوب، ولكن كمان كثيفة الإنذارات بإخلاء بلدات وقرى بمناطق غير مسبوقة مثل قرى قضاء سور وغيره.
10: الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي بمسيرة أطلقها حزب الله، والحزب يقول إنه استهدف قوات وبنى تحتية تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وشمال إسرائيل.
9: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
10: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران تعهدت بعدم امتلاك سلاح نووي، وأكد أن بلاده باتت قريبة من إبرام اتفاق مع طهران، بينما قالت وسائل إعلام أمريكية إن ترامب أضاف تعديلات أكثر صرامة على الاتفاق الإطاري لإنهاء الحرب مع إيران. غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين، أحد سكان القطاع.
12: والله نازل على الساحة استهدفوا بصاروخين، والله يعني بأسه، يعني هو هذا أصغر واحد في الولاد وأبوي الله يرحمه استشهد وهو صغير برضه.
10: رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي يعلن استكمال الخطة المخصصة لتسليم سلاح سرايا السلام الفصيل التابع للتيار الصدري، كما أكد أن حركة عصائب أهل الحق التابعة لأحد قادة الإطار التنسيقي الحاكم سوف تسلم سلاحها كذلك بموجب الاتفاق. كان معكم وليد قنديل،
13: بي بي سي،
14: أخبار الشرق الأوسط.
15: هذه إذاعة هلا أف أم،
16: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
15: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، bbcarabic.com.
14: كيفكم مع

0: اعتقد انه هو اصغر متسابق درفت كان موجود معانا. فهو وكان هيثم كان في واحد اخر نسيت من اسمه بس كانوا عندي ثلاثة.
1: احمد العمري؟
0: لا
1: بس كلهم كانوا من الدرفت.
0: كانوا ايوه كلهم من الدرفت.
1: اوكي
0: فالسؤال حاليا يعني نحن لما مثلا رح نغطي اكثر من مرة كذا نشوف ان السيارة عبارة عن حديدة يعني أيوه. كيف يتسابقون بيها هذه؟ فخبرنا عن تكوينات اليوم السيارة من داخل أو أساسا كيف تهيئونها لمثل هذول السباقات.
1: طبعا الراليات تختلف عن الدرفت. نحن اليوم بنتكلم أكثر عن سيارات الرالي. فيها فئات مختلفة.
0: تمام.
1: الفئة اللي أنا شارك فيها هي سيارات يعني تجي من مصنع سيارة رالي تشتريها جاهزة بالكامل.
0: تمام
1: وتكون مصنفة يعني من قبل اتحاد دول السيارات.
0: حلو.
1: طبعا لما أنت تيجي تشارك يعني في لها أوراقها وكل شيء. أنت لما تيجي تدخل للفحص الفني لازم تقدم الأوراق هذه ونفس الوقت ما يصير تغير أي شيء من السيارة. يعني ما يصير تعدلها في وزن معين يعني ما يصير تروح أقل من الوزن هذا.
0: أي.
1: يعني
0: أي.
1: كل هذه الأمور يعني أنت لما تشتريها من المصنع خلاص هي كذا.
0: أوكي.
1: ممكن تغير أشياء بسيطة بس مع ال يعني
0: ضمن حدود المسموح. أيوة يعني
1: ضمن حدود القوانين يعني.
0: أوكي.
1: فهذه الفئة اللي أنا شارك فيها وهذه تعتبر الرالي 2 الفئة الثانية في بطولة العالم. بس نحن في بطولة الشرق الأوسط هي الفئة الأولى حاليا. عندك الفئة ممكن نقول الجروب N. هذه الفئة اللي أنا بديت فيها.
0: أي.
1: عادة يفضل أنك تبدأ في السيارات اللي هي سيارات تجارية معدلة لمواصفات الرالي. يعني هي سيارة شارع. في سيارات معينة ممكن أنت تعدلها مثلا. أوكي. مثل عندك السبارو. عندك المستبيشي. الإيفو. هذه السيارات يعني أنا كنت أشارك في السبارو N14. السيارة هذه يعني تقدر تعدلها لمواصفات الرالي.
0: تمام.
1: تكون سيارة عادية بعدين تحط لها الرول كيج وغيرها وكذا ولكن نفس الوقت لها اللي هي تصنيفها.
0: أوكي.
1: ما تقدر تغير كثير فيها يعني. فهذه الفئات اللي هي ممكن متعارف أكثر في الراليات حاليا. في عندك الفرونت ويل دفع أمامي في دفع يعني رباعي لكن شوي أقل من السيارات اللي أنا أسويها أو أشارك فيها. فهذه هي يعني.
0: تمام. أنت خبرتني يا عبد الله أنك ما تشارك في بطولات محلية. بطولات ولا سباقات محلية؟
1: أشارك فيها إذا يعني قدرت أني أشارك. من أي ناحية؟ أنه إذا في رالي مثلا عندنا رالي الأردن اللي هو شاركنا فيه ضمن بطولة الشرق الأوسط. إذا كان في لوكال رالي قبل اللي هو رالي محلي نشارك فيه نهيئ نفسنا للرالي هذا. بس انه اسوي راليات اللي هي محليه هنا ممكن تكون صعب بالنسبه لي لانه لازم اخذ السياره اشحنها لعمان بعدين ارجع واشحنها للجوله الثانيه اللي بتكون الحين مثل الجوله الثانيه بتكون في لبنان. فهي مكلفه ونفس الوقت مرات يكون ما فيها وقت يعني نحن نسوي كل هذا. فممكن هذا السبب انا ما اسوي. اذا كانت عندي ممكن سياره ثانيه كنت ممكن اشارك في راليات اكثر يعني.
0: اوكي. فيعني اللي يخليك انك ما تشارك في البطولات المحليه اللي هو مساله الكلفه.
1: صحيح.
0: التكلفه من نقل السياره من مكان لمكان اخر.
1: ايوه.
0: جميل. تمام. بس انت يعني هني ايضا فزت ب بطل عمان صرت مرتين. خبرني عن الفوز وعن السباق اللي شاركت فيه في هذه البطوله تحديدا.
1: طبعا لما بديت بدايتي كانت في بطولة محلية كانت في عمان. اكتسبنا خبرة في عمان والحمد لله فزنا بالبطولة.
0: الحمد لله.
1: وفي نفس الوقت كنت أسوي راليات في الأردن. الراليات في الأردن يعني من أصعب الراليات كون التضاريس جدا جدا صعبة. رالي جبلي
0: وعرة
1: شوية وعرة ما في مجال للخطأ. التماسك فيه قليل يعني ما يعني الجريب للسيارة تماسك يعني مش مثل الراليات الباقية. يعني علمتني الكثير. كون أتذكر حتى أول رالي عملته كان في من بطولة الشرق الأوسط كان في

0: في الأردن. وكان يمكن من أصعب الراليات، لأن لما دخلت شفت المراحل قلت أنا وش جالس أسوي هنا.
1: جاك شوي شعور بالخوف عبد الله
0: في البداية لما كنت أخذ الملاحظات؟
1: أي
0: إني ما متعود لتضاريس كذا يعني صعبة.
1: أي
0: فأنا قلت إيش جالس أسوي يعني، يعني هذا رالي مبين رالي صعب.
1: أي
0: ولكن سبحان الله يعني لما أول ما ركبت السيارة وكنت لابس الهلمت وكل شيء وأنا أحس نفسي إنه تحس نفسك في أمان نفس الوقت خلاص عادي يعني، حتى هذا الشعور حتى ما تحس فيه يعني ما كان حتى في بالي. فبعدين صار الموضوع بالعكس شيء طبيعي.
1: طيب صعوبته من ناحية إنه يعني المسارات وعرة ويعني إنها خطيرة؟
0: شو هو يعني المراحل هذه يعني تكون لازم تكون يعني الـFIA اللي هو الاتحاد الدولي للسيارات هم يعطوك أبروف على المراحل هذيلة.
1: تمام.
0: ففي النهاية إذا في مرحلة خطرة للمتسابق بشكل كبير ما بتصير، فيعني في النهاية كل شيء محسوب يعني. فالخطورة أي ممكن قد تكون موجودة، لكن يعني كل شيء مدروس.
1: حلو، كل شيء أهم شيء إنك كل شيء مدروس.
0: أيوة مدروس.
1: تمام. البطولة في بلادك عبد الله، يعني التنافس في بلدك لربما يكون نوعا ما مختلف عن التنافس في دولة أخرى، فهل اليوم ضغط الجمهور العماني مثلا يكون دافع لك إنك تطلع أفضل ما عندك، تقدم أحسن ما عندك؟
0: دائما دافع دافع كبير لما أكون يعني مثل أول جولة في بطولة الشرق الأوسط كانت في عمان. غير لما تحس أنت في بلدك يعني بين ناسك وجمهورك يعني. أنا صراحة كنت راجع من الإصابة.
1: طبعا راح نتكلم عن موضوع الإصابة.
0: أيوة هذا. كنت راجع من الإصابة وكانت أول جولة أو أول مرة أرجع أسوق السيارة.
1: أي
0: كانت في عمان. ويعني والكثير كانوا يحسوا إنه هل عبد الله بيكون جاهز هل كذا.
1: أي
0: فممكن ساعدني كثير إنه أنا أصلا في بلدي وبين ناسي يعني.
1: أي
0: حتى لو حسيت نفسي اني ما كنت جاهز لهذا الرالي كنت انا بعطي كل شيء عندي.
1: واضح واضح. تمام. ما ادري اذا راح يسعفنا الوقت، ما اعتقد انه راح يسعفنا الوقت قبل لا نطلع فاصل. طبعا ايضا عبد الله انت يعني في احد السباقات تعرضت لحادث، فخبرنا عن تفاصيل هذا الحادث اللي صار لك.
0: يعني الحوادث تصير في الراليات، هذا شيء يعني لابد منه يعني، وأنا عارف يعني هذا ما بيكون لا أول ولا آخر حادث يعني بالنسبة لي بعيد الشر يعني، بس إنه يعني الراليات متعارف فيها إنه دائما إلا ما يكون فيه أخطاء وتصير يعني، حتى في بطولة العالم دائما تشوف في كثير حوادث من المتسابقين وهم بعد محترفين ومن رالي لرالي.
1: صحيح.
0: وأبطال عالم. فلا بد أن يكون في حوادث. صارت لنا حادث في لبنان وللأسف جتنا إصابة، توقف تقريبا ست أشهر تقريبا. في ست أشهر يعني ريحت كثير، حاولت أني أرجع، قويت يعني طبعا إصابة كانت في الظهر، قويت ظهري أني أكون جاهز لأول جولة. وطبعا يعني أكيد كان معايا أخوي سليمان الدرعي، كان هو ماسك موضوع إعادة تأهيل يعني. والحمد لله يعني قدرنا نحن نرجع بشكل قوي يعني.
1: هذا كان يعني لما رجعت أنت للمشاركة في بطولة عمان.
0: أيوة في هذا السنة. أول جولة
1: كانت هاي السنة صح؟
0: صحيح في
1: 26
0: شهر واحد. أيوة 26.
1: أيه وأنت سويت الحادث السنة الماضية.
0: السنة الماضية أيوة شهر 7 تقريبا.
1: بس 6 أشهر كانت فترة يعني لربما تكون جيدة للتعافي.
0: صحيح. يعني في أول فترة كانت فترة صعبة. بس الحمد لله يعني أنا ممكن دائما عندي يعني على ثقة إنه أنا قادر إني أنا أرجع، وحاط يعني هدف إنه أنا أريد أرجع لكن أقوى. رغم يعني الإصابة أو يعني الموقف اللي مرينا فيه. الموقف ما كان سهل
1: أبد.
0: وفي كثير ما يعني ما يتخطوا يعني حوادث كبيرة مثل هذه
1: فعليا،
0: ولكن الحمد لله استطعنا. يعني
1: هل انت يعني استطعت التخطي بالفعل الناس اللي حولك اليوم عبد الله؟ انا متاكده انه لابد مثلا اي كلام مثلا انه خلاص اترك عنك، اطلع من المجال، اصابات بكر لا قدر الله تصير لك، يصير لك امور اخطر واول وتالي، فلابد من انك تواجه هذا الكلام ومر عليك صحيح كثير. كيف تواجه الموضوع وخصوصا بعد الاصابه هذه؟
0: يعني كل واحد له يعني وجهة نظر في النهاية. يعني اللي أنا يعني أؤمن فيه أمشي عليه، فيعني ما بالعكس أنا أسمع من هنا وهنا، ويعني كل واحد له وجهة نظر
1: طبعا
0: بالعكس طبعا. ولكن هذه يعني هذه رياضتي، هذه أنا يعني الشيء الوحيد اللي أنا أعرفه من صغري. فبالعكس يعني ما أتوقع شيء مثل كذا بيوقفني،
1: يعني تخلي عن الشيء صعب جدا.
0: صحيح
1: جميل. إذا مستمعينا نطلع فاصل ونرجع نكمل وياكم.
2: أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي.

في الظاهرة على 88.2 هلا أفهم مزاجك بالعربي.

0: اهلا اهلا، حياكم الله ومسهلا ورجعنا مكملين ايضا ومستمرين في يعني الدقائق الاخيره من او لا استل بعد معانا تقريبا قرابه النص ساعه من ساعتنا الاولى. تمام، يعني عبد الله، بما ان يعني موضوع اليوم السباقات والراليات وتجهيز السياره موضوع مكلف جدا جدا جدا، يعني هل قبل كل رالي او قبل كل سباق انت تتهيأ تتجهز تتمرن بالسياره، ولا بسبب التكلفه ما تتمرن؟
1: هي بسبب التكلفه، ممكن احنا مرات ما يكون عندنا يعني الأفضلية أن نحن ممكن نتدرب بشكل قوي قبل الرالي.
0: حلو.
1: عادة نروح يعني في ويكند رالي نعمل يوم تست على السيارة.
0: أوكي.
1: نتأكد أمورها طيبة، يعني ممكن جاهزة لتضاريس الرالي بالنفط. طبعا كل رالي له تضاريسه، فنغير إعدادات السيارة على حسب تضاريسه. فممكن عندنا نص يوم مرات أو يوم نحاول ان احنا نوصل للست اب اللي احنا مرتاحين عليه. ومرات الوقت هذا ما يكفي، بس على الاقل يكون عندنا وقت نحاول نرجع للمود الرالي يعني شويه. كوننا مرات يعني في يعني ممكن من رالي قطر لرالي الاردن كان في بريك ممكن شهرين او ثلاثه،
0: من رالي قطر
1: أيوة
0: للاردن
1: شهرين تقريبا. ايوه
0: اوكي.
1: فمرات يعني انت تحتاج انك ترجع لي مود الرالي. فأكيد بيساعد اذا في تجارب اكثر للسيارة. ولكن هي مكلفة جدا، رياضة جدا مكلفة، ولكن الحمد لله نحن يعني مع الرعاة وكذا قادرين ان نحن نعمل الراليات، نعمل بطولة شرق الاوسط كاملا
0: الحمد لله.
1: واكيد نحن في كل سنة يكون في تحسن وتحسن يعني
0: الحمد
1: في هذا
0: لله.
1: الشيء وانا عارف انه ما في شيء يجي بالسهل، يعني لازم نحن نجتهد نفس الشيء من جانبنا والله يوفقنا يعني بالعكس.
0: آمين يا رب العالمين. يعني هو فعليا يعني من اللي سمعنا ومن اللي شفناه ان الموضوع جدا مكلف. انا حتى اذكر في لما استضفت الشباب عندي هني، في واحد منهم ما قدر يدخل الرالي بسبب عطل مفاجئ صار له في السياره.
1: درفت قصدك؟
0: اعتقد درفت. ايوه. فهل مثلا واجهت مثل هذا الموضوع في احد السباقات؟
1: الى الان الحمد لله يعني ممكن لا الحمد لله للآن يعني ما واجهتني شيء مثل هذا. ولكن مرات أيوة نمر في يعني مواقف مشابهة، يعني إنه إذا ممكن كسرنا شيء من السيارة ما بقدر نكمل لأنه ما عن القطعة الفلانية. فهذا الشيء تصير يعني، والقطعة هذه ممكن تكلف ممكن مبالغ كبيرة، فما تقدر تخليها سبير عندك.
0: تمام.
1: أيوة.
0: أي يعني قطع الغيار هذه؟
1: قطع غيار يعني.
0: أوكي.
1: في يعني في مرات يعني ناس عندهم ممكن قطع هذه ما بتعرفيها الدفريشن أو الدفرنشلز من السيارة.
0: كنت أسمعها بس ما أعرف.
1: أيوة. في عندك يعني اثنين قدام مورا في في سيارة الرالي.
0: أي.
1: يعني مرات يكون عندك سبير منهم. تقدر يكون عندك سبير. بس مكلف جدا، فنحن ما قادرين نجيب شيء مثل هذا نخليه لأنه جدا مكلف، فما ساوي أن نحن نجيب قطعة مثل هذه كبيرة وما أنه هي تكسر بسرعة، بس قد يعني
0: لربما تصير. أيوه. يعني للإحتياط تحطونها عندكم.
1: صحيح.
0: تمام.
1: ففي أشياء يعني ممكن مرات ممكن يعني تسبب أنك أنت ممكن ما تقدر تكمل لأن القطعة الفلانية ما موجودة. بس السيارات هذه يعني جبارة يعني قوية
0: جدا.
1: ايوه.
0: انتوا حتى اعتقد صلح لي معلومه عبد الله انه حتى ماكينه السياره تستبدلونها بماكينه ثانيه صح؟
1: لا،
0: ولا ظل مكانها؟
1: مكانها الماكينه اللي في سيارتي يعني تجي من المصنع وبعدين مسيله يعني سيل فيها عليها ما تقدر تفتحها. اذا فتحتها لازم توديها للمصنع انهم
0: يعيدوا. ايوه اوكي. لا. واضح. تمام. أنا قبل يعني لا أنتقل للشيء الحلو اللي شفته في حسابك، أبي تخبرني كذا عن يعني أغلب أو أبرز التحديات اللي تواجهونها أنتوا اليوم كمتسابقين عمانيين.
1: شوفي، هي المسيرة يعني كانت يعني نتكلم عن تقريبا اذا نرجع يمكن 22 سنه انا في رياضه السيارات او يعني بدينا من الكارتينج. حتى الكارتينج ترى مكلف يعني. ف اللي يمكن اقوله انه من الاكسبيرينس اللي انا مريت فيه الايام الاولى او الفتره الاولى يعني دائما تكون صعبه
0: طبعا،
1: فلا بد انك انت تجتهد عشان شويه انك ممكن وانا عارف انه كثير من المتسابقين ما عندهم ممكن رعاء ممكن يساعدوهم، بس نفس الوقت الراعي يعني لازم يشوف نتيجة نفس الشيء. وانت كمتسابق لازم تجتهد نفسك من البداية يعني. ولكن يعني افهم ان الرالي او رياضة السيارات هي مكلفة جدا يعني، حتى من الاساس صعب انك انت يعني ممكن تطلع من جيبك
0: وخاصة في البدايات،
1: في البدايات يعني حتى في البدايات جدا صعبة. فهي يعني رياضة السيارات يعني صعبة للكل يعني. فممكن متسابقين العماليين يعني هذا الشيء يعني الصعب اللي هم يمروا فيه يعني. فنحن مرينا في مواقف صعبة جدا، ولكن الحمد لله مع الوقت مع الإنجازات وهذا يعني الطريق صار شوي أسهل. ولكن طموحنا أكيد نروح بطولة العالم، التكلفة جدا أكبر من التكلفة اللي نحن الحين يعني نمر فيه في هذا السنة. فيعني لكل مرحلة لها صعوبتها يعني، هي الصعوبة هذه ما يعني ما تتوقف بس في البدايات يعني، ولكن نحن نسعى وأكيد حتى يعني الرعاة اللي معانا يحاولوا يسعوا معانا. في النهاية نحن نمثل بلد ونرفع راية السلطة يعني في النهاية.
0: جميل جدا. طيب أنت كانت لك تجربة أيضا عبد الله في بطولة كأس العالم، خبرني عن هاي التجربة اللي أكيد كانت تضم يعني أفضل متسابقين من حول العالم.
1: بطولة العالم شاركت أنا في بطولة العالم اللي هي في الجي دبليو آر سي الجونيور فئة الصغار. كانوا مشاركين بين تقريبا 16 متسابق. شاركنا في أول جولة اللي هي في السويد، شاركت أنا في جولتين في السويد وفي إيطاليا. السويد كانت في في طرقات ثلجية يعني.
0: أوكي.
1: لأول مرة يعني أشارك في الطاريس مثل هذه يعني.
0: كيف كانت تجربة صعبة شوي؟
1: والله هي تجربة غريبة أكثر من هي صعبة يعني. في مواقف صعبة يعني مرينا فيها.
0: اللي هو مثلاً.
1: مثلاً في الرالي هذا كان في نايت ستيجز يعني مراحل ليلية.
0: أي.
1: احنا عادة ما نسوق في مراحل ليلية طبعا. أيه. عندك انت الكشافات وكل شيء. كشافات قوية تبين يعني، لكن وين المشكلة اذا الثلج ينزل
0: وانت تسوق
1: الليت يعني يخليك لما يضرب على الثلج ما تشوف.
0: تمام.
1: فممكن المسافة اللي تشوف فيها ممكن 5 متر يعني قدام يعني. شيء صعب يعني، صعب انك انت حتى تشوف الطريق. فتضطر انك تسكر شويه الليت عشان بس يبين يعني شوي ابعد
0: المسار.
1: فهذا كان ممكن من اغرب الاشياء اللي مريت فيها واصعبها يعني. بس هي قريبه ترى من قريبه شويه من المراحل اللي هي الترابيه. شوي اغرب.
0: أنا أحس المسارات الترابية أصعب، ما أدري ليش.
1: حتى الثلوج صعب يعني. أحس كل التضاريس يعني كل التضاريس لها صعوبتها يعني. كان يعني ممكن لأني أنا متعود أكثر شيء للترابية فأحس أسهل
0: موضوع أهون. صحيح. أيوه.
1: فأنت يعتمد أنت إيش اختصاصك أكثر. يعني مثلا أنا بديت في الكارتينج، ومفروض المراحل اللي هي الأسفلتية تكون يعني أسهل حالي. بس أنا لما أروح لبنان صعب. ليش؟ لأن تضاريسها أول شيء تختلف، والتارمك عندهم أو الأسفلت عندهم يعني ما فيها تماسك. أوكي. وصعبة. وثاني شيء نحن نسوي بس رالي واحد في السنة اللي هو رالي أسفلتي، فأنت ما عندك إكسبيرينس أصلا في المراحل هذه الأسفلتية. فأنا اختصاصي أكثر اللي هي المراحل الترابية.
0: ترابية. جميل. يعني تحس
1: من 6 جولات.
0: أي.
1: 5 جولات مراحل اللي هي الترابية،
0: والجولة الأخيرة
1: جولة واحدة اللي في لبنان تكون أسفلت.
0: وهذيك تكون الأصعب بالعادة.
1: صح.
0: جميل. إنزين. تبين أطلع فاصل ولا أعطيك السؤال اللي بعده؟
1: عادي.
0: تمام. إذن لأنه ما باقي شيء فنطلع فاصل وبعدها نرجع نكمل وياكم.
2: خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمال خدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: لمحبي التسوق استمتع بمكافأة لولو مع بطاقة لولو وبنك مسقط الائتمانية وبدون رسوم سنوية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 31 مايو 2026. قدم الآن من خلال تطبيق بنك مسقط أو زيارة أقرب فرع. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.
4: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
0: من هلا فآم، هذه حالة الطقس صح بوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تدفق السحب على سواحل محافظة الظفار، فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار، مع احتمال لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. مستمعين انتبهوا من درجات الحرارة اللي قد تصل إلى نهاية الأربعينات في بعض المناطق، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة تصاعد الغبار، وممكن في انخفاض لمستوى الرؤية الأفقية في أماكن تشكل الضباب.
5: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

0: سندم على 102.8.
1: هلا اف ام،
0: مزاجك بالعربي.
1: صيفكم مع هلا،
2: صيفكم مع هلا، مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا.

0: اهلا وسهلا وحياكم الله من جديد، واكيد مكملين في حوارنا مع ضيفنا عبد الله رواحي، متسابق وبطل الراليات العماني. تمام، انا عبد الله يعني شفت لك صوره في حسابك، كنت وقتها في مقابله مع صاحب السمو السيد اليزن، فخبرني عن سبب هذه المقابله وعن هذا يعني الوضع المشرف لك. كان اكيد
1: اول شيء شرف لي يعني اني أكرم من قبل صاحب السمو السيد اليزن. طبعا هو الداعم الأكبر للشباب والداعم الأول يعني في مسيرتي، نفس الشيء من بداية مسيرتي.
0: جميل.
1: فأنا صراحة يعني كان لي الشرف أنه يعني يكرمني سموه، وهذا الشيء ما بغريب يعني منه.
0: أكيد طبعا،
1: نحن أكيد نواصل أن نحن نقدم كل ما عندنا، وأكيد دعمه وبدعم عمان للشباب بإذن الله نقدم كل ما عندنا ونشرف السلطنة يعني دائما
0: وأبدا، ونسوي لها طبعا. أكيد أنا متأكدة أن اليوم هذا الشعور عزز يعني عزز فيك أمور كثيرة وعطاك كذا الدافع أن تكمل وتستمر.
1: طبعا هو كرم لي بعد ما فزت بطولة شرق الأوسط للراليات كأول عماني وأصغر متسابق يفوز بالبطولة.
0: جميل،
1: فكان شرف كبير صراحة.
0: كيف كانت البطولة؟
1: البطولة كانت صعبة لأنه نحن في أول جولة كنا فايزين فيها، ثاني جولة انسحبنا.
0: ليش انسحبتوا؟
1: عطل في السيارة.
0: تمام.
1: الجولة الثالثة فزنا فيها. وبعدين الجولة الرابعة خلصنا فيها الثاني، والآخر جولة خلصنا فيها الثاني، فتعدلنا النقاط مع الكابتن ناصر عطية بطل العالم. هو قطري ومعروف يعني، فتعدلنا بالنقاط، ولما تم تكريمنا كرمونا بالبطولة أنا هو بنفس النقاط. يعني شعور كبير أنه أكون أول عماني يفوز بهذه البطولة، وثاني شيء أصغر متسابق يعني من يوم يعني بدأت البطولة هذه من تقريبا نهاية السبعينات.
0: ما شاء الله، يعني والله فخر عبد الله. فعليا انت اليوم فخر كذا الشباب العمانيين. انا والله ودي اطول معك، ولكن ادري انك انت مستعجل وخبرتك اني بختم قبل يعني. فمستمعينا اكيد طبعا نوجه كل الشكر لضيف اليوم عبد الله بن سليمان الرواحي، هو متسابق رالي، بطل راليات الشرق الاوسط، بطل الاردن مرتين، بطل عمان مرتين، وايضا بطل كاس الكارتينج لمنطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا. شكرا جزيلا لك عبد الله اليوم على تواجدك وتلبية الدعوة.
1: أشكركم، إن شاء الله يعني قريب نكون معكم إن شاء الله.
0: اللهم آمين، إن شاء الله في بطولات أكثر وأكثر إن شاء الله
1: بإذن الله.
0: إذن مستمعينا أكيد نحن مكملين معاكم في أيضا الساعة الثانية مع ضيوف الساعة الثانية.
2: صيفكم مع هلا.
3: صيفكم مع هلا على هلا.

0: إيبرنت أو عصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: بعدك تنتظر جورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: باقي ساعتين على برنامج هلا كافيه.
3: كيفكم مع هلا؟

يا اهلا وسهلا وحياكم الله مستمعينا، معاكم ايضا مكملين ومستمرين في صيفكم مع هلا وفي ساعتنا الثانيه. اول شيء نقول لكم اكيد رب السهل والسلام لكم يا رب، وين ما كانت مشاويركم وجهاتكم، طالعين من الدوامات ونحن معاكم لا تحاتون على 102.7 على هلا اف ام. خلوني كذا أيضا أرجع وأذكركم بأيضا ضيوف ساعتي الثانية اللي راح يكونون معاي عبر الاتصال في ساعتنا ونص. راح يكون معنا الدكتور سيف بن راشد السعيدي، مدير دائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بمحافظة شمال الباطنة. أما في ساعة 3:45 فراح يكون معانا البروفيسور أحمد عبد المنعم، أستاذ علم الفيروسات بقسم الأحياء الدقيقة والمناعة بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس. أما الحين نطلع معاكم فاصل وبعدها أكيد نرجع نكمل وياكم، وبنروح أيضا لقراءة رسائلكم المسائية اللي وصلتنا على رقم البرنامج 9351 0 27.

0: مسقط على 102.7.
1: هلا اف ام،
0: مزاجك بالعربي.
1: مع هلا،
2: صيفكم مع هلا، مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
1: صيفكم
2: مع هلا.
3: يا اهلا يا اهلا يا اهلا وسهلا. ما ادري جماعه اذا سمعتونا بهذه الدراسه او لا، او ما مدى صحتها، كذلك ايش رايكم فيها، توافقون هالراي ام لا. عموما الدراسه تقول انه الاشخاص اللي يتصرفون بعقليه الاثرياء قبل لا يصيرون اثرياء او اغنياء فعليا، غالبا ما يكونوا الاقرب لتحقيق الثراء في المستقبل. ايش رايكم؟ البعض يقول لك انه يلا اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب، البعض يقول لك معيش حياه الاغنياء في الصرف، البعض يقول لا ما الحين تصرف تصرف واتي بداية الشهر وانت ما عندك علشان تكمل باقي شهرك. ولكن الدراسة تقول عكس هذا الكلام، تقول ان اللي يتصرف بعقلية الاثرياء هو اقرب شخص او اقرب للثراء او انه يصير ثري. فيا ترى ايش رايكم، ايش وجهة نظركم في هذا الموضوع؟ هل انتم كذلك من الاشخاص اللي اوريدي يعني تتعاملون مع فلوسكم بمسألة انه يلا نصرف ونعيش جو الأغنياء، ولا اللي يعني يقتصد يدخر نظام أول تالي؟ من أي صنف أنتو أو من أي نوع؟ أكيد على 9351027 خلوني أعرف رأيكم في هذا الموضوع. يلا وبعدها بخبركم أنا من أي صنف.
4: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب، حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم.
0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. المادة 33 من قانون العمل: يجب أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة ومحرراً باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محرراً بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب، جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
2: هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
5: أخبار الشرق الأوسط.
6: إسرائيل تعلن سيطرتها على قلعة الشقيف التاريخية الاستراتيجية، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتبر ذلك تطورا حاسما. والجيش الإسرائيلي يقول إن عملياته البرية في لبنان تتوسع إلى مناطق إضافية. استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام، وتحذيرات إسرائيلية لسكان المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني بإخلاء منازلهم فورا. أحد سكان الجنوب:
7: ساعات الماضية مش بس كانت كثيفة الغارات اللي عم تعرض لها بالجنوب ولكن كمان كثيفة الانذارات بإخلاء بلدات وقرى بمناطق غير مسبوقة مثل قرى قضاء سور وغيره.
6: الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي بمسيرة أطلقها حزب الله، والحزب يقول إنه استهدف قوات وبنى تحتية تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وشمال إسرائيل.
5: BBC أخبار الشرق الأوسط.
6: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران تعهدت بعدم امتلاك سلاح نووي، وأكد أن بلاده باتت قريبة من إبرام اتفاق مع طهران، بينما قالت وسائل إعلام أمريكية إن ترامب أضاف تعديلات أكثر صرامة على الاتفاق الإطاري لإنهاء الحرب مع إيران. غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين أحد سكان القطاع.
8: والله نازل على الساحة استهدفوا بصاروخين، والله يعني بأسه، يعني هو هذا أصغر واحد في الأولاد وأبوي الله يرحمه مستشهد وزير برضه.
6: رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي يعلن استكمال الخطة المخصصة لتسليم سلاح سرايا السلام الفصيل التابع للتيار الصدري، كما أكد أن حركة عصائب أهل الحق التابعة لأحد قادة الإطار التنسيقي الحاكم سوف تسلم سلاحها كذلك بموجب الاتفاق. كان معكم وليد قنديل.
5: BBC أخبار الشرق الأوسط.
2: هذه إذاعة هلا FM.
9: استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
2: bbcarabic.com أخبار الشرق الأوسط من BBC عربي.

يا أهلا يا أهلا. خلونا كذا نقرأ بعض الرسائل اللي وصلتنا حول موضوع الدراسة اللي تقول إن أصرف بعقلية الأثرياء علشان توصل لليفل الثراء تبعهم. العبد اللي يقول مساء الخير، صحيح أنا أقول أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، لكن ضمن الإطار المعتدل علشان ما أصفر حسابي وأنا بعد نص الشهر ما واصل. فعليا يعني أصرف لكن باعتدال. حلو، شكرا لك العبد اللي. شريفة تقول أنا طول الشهر أعيش بعقلية الغنية وأفلس الحمد لله، بس الحين ما صرت ثرية. معناته في موضوع غلط في السيستم تبع الصرف، يعني انتبهه بما أن الموضوع ما تماشى في معاش، فأعتقد أنه لازم نوقف. أبو أحمد يقول السلام عليكم. عليكم السلام. ما شيء منها هالدراسة، الغنى يجي بعد بذل ومجهود وعطاء وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. هو فعليا أنا تقريبا جماعة نتفق مع كلام أبو أحمد، مستحيل تصير غني بمجرد ما أنك أنت تصرف مثل عقلية أو مثل ما يعمل لربما الأغنياء. لازم تحسب مصروفاتك، الإنكام والأوتكام تبعك، وعلى أساسها أصلا تبدأ أنت في مرحلة ومسألة الصرف. بس لا تحاتوا، إذا تحبون هذا النوع من المواضيع إن شاء الله راح نجيب لكم في قادم الوقت أشخاص يتكلمون عن هذا الجانب تحديدا. إلى الآن حفظوا فلوسكم.

0: البريمي على 104.8.
1: هلا أفهم
0: مزاجك بالعربي.
2: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتوا يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.

0: أهلا وسهلا مستمعينا ويا حياكم الله بياكم. طبعا مثل ما سمعنا بأن تم ضبط منشأة صحية تمارس تقويم الأسنان دون ترخيص بمحافظة شمال الباطنة. أكيد هناك أيضا جهود مشتركة بين حماية المستهلك ووزارة الصحة حول ما يخص هذا الموضوع وللمناقشة ولمعرفة التفاصيل. أيضا معنا عبر الاتصال الدكتور سيف بن راشد السعيدي مدير دائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بمحافظة شمال الباطنة. أهلا وسهلا فيك دكتور سيف وحياك الله.
1: الله يحييك أستاذ حوراء والترحيب موصول بالأفاضل مستمعي إذاعة هدى أف أم، شاكرين لكم هذا لهذه الاستضافة لتسليط الضوء على مثل هذه القضايا المجتمعية الهامة وشكرا لكم.
0: الله يعطيك العافية. بداية دكتور نبي نتعرف اليوم كيف أيضا تلقت هيئة حماية المستهلك المعلومات الأولية عن هذه المنشأة الغير مرخصة واللي أيضا تمارس يعني موضوع ومهنة تقويم الأسنان بغير ترخيص.
1: نعم بارك الله فيكم. طبعا الهيئة تتلقى بطبيعة الحال البلاغات والشكاوى والمعلومات وتتعامل معها تعامل وفق منهجية عمل محوكمة في إطار عمل الهيئة، ضمن الضمان طبعا تحقيق المصلحة العامة والخاصة بصفة عامة للمجتمع. وبهذه الواقعة طبعا تلقت الهيئة معلومة من أحد المصادر تفيد قيام أحد المنشآت الصحية العاملة في مجال طب الأسنان مارست أعمال تخصصية في تركيب تقويم الأسنان بدون يعني بدون الحصول على التراخيص التي تمكن المنشأة والعاملين بها من الأطباء على ممارسة هذا النوع من الأنشطة الطبية. طبعا هذا النوع من الأنشطة الخطيرة على يعني في حال ممارستها من أشخاص غير مختصين على صحة وسلامة المستهلك. وبطبيعة الحال طبعا تمارس العيادة هذا النشاط مواعيد في ساعات خارج العمل الرسمي، أي بعد الساعة 9:30 مساء يعني. تم طبعا تشكيل فريق العمل المختص من الهيئة وكذلك التنسيق مع المؤسسات الصحية الخاصة بالمديرية العامة للخدمات الطبية في شمال الباطنة، وتم التنسيق كذلك مع المصدر الذي قام بأخذ الموعد مسبق طبعا مع المركز الطبي والتنسيق مع الطبيب لإجراء الخدمة تقريبا في أعطاء الموعد الساعة 9:30 مساء يعني بعد انتهاء فترة العمل المركز. فبالوقت المحدد تم الانتقال مباشرة من قبل الفريق وضبط المنشأة والطبيب القائم بإجراء الخدمة مع المعدات المستعملة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. طبعا باشر الفريق، طبعا الفريق مكون من من من موظفي الهيئة مأمور الطب القضائي المختص بالهيئة بالإضافة إلى الموظفين المختصين بوزارة الصحة والقسم المختص بالإشراف والرقابة على المؤسسات الصحية الخاصة. وطبعا هنا تقدر الإشارة طبعا بأن الواقعة الضبط كشفت طبعا مخالفة المنشأة لتشريعات حماية المستهلك من خلال حظر، يعني طبعا تحظر الهيئة وتشريعات حماية المستهلك تحظر على المزودين تقديم أي خدمة قبل استيفاء كافة الاشتراطات الخاصة بالصحة والسلامة والحصول على التراخيص والموافقات من الجهات المختصة.
0: جميل.
1: طبعا بالإضافة كذلك إلى ضمان جودة تقديم الخدمة وخلوها من أي أخطار أو أضرار تمس بصحة وسلامة المستهلك.
0: ممتاز ممتاز. طيب دكتور يعني هل توجد هناك شكاوي من قبل المستهلكين على مثل هذه القطاعات؟
1: نعم تلقى طبعا الهيئة مثل هذا النوع من الشكاوى ويتم التعامل معها على اعتبار أنها نوع من الخدمات، وطبعا يتم التنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الصحة لإثبات واقعة المخالفة من النواحي الفنية من حيث إثبات العلاقة علاقة الخدمة بالضرر الواقع للمستهلك.
0: ممتاز. طيب دكتور اليوم أيضا في حال تضرر أحد المستهلكين نتيجة لهذه التجاوزات، ما هي اليوم الآلية القانونية المتاحة له عبر الهيئة لاسترجاع أمواله أو المطالبة كذلك بالتعويض؟
1: ممتاز. طبعا الهيئة تعمل على التعامل مثل هذه الوقائع بما يضمن حصول المستهلك هذه الواقعة أو غيرها من الوقائع، طبعا بما يضمن حصول المستهلك على كافة حقوقه سواء بالطرق الودية اللي يتم جمع الأطراف يعني ومحاولة التوصل لطرق ودية وتسويات، وفي حال التعذر طبعا تعمل الهيئة على جمع إجراءات جمع الاستدلال في الملف المخالفة ويتم حالة الجهات القضائية المختصة لإصدار الحكم القضائي في المواضيع.
0: ممتاز. طيب اليوم يعني ماذا تمثل هذه الممارسات من مخالفات بتشريعات حماية المستهلك؟ وكذلك نبي نتعرف أيضا اليوم دكتور من خلالك على العقوبات اللي أقرها القانون على مثل هذه التجاوزات.
1: نعم طبعا هذا النوع من التجاوزات او الممارسات تعد اعمال محظوره تشريعات حماية المستهلك حضرت مثل هذه الممارسات على المزودين، إذ لابد أن يحصل المزود على التصريح والعمل على استيفاء كافة الاشتراطات الصحية والصحة والسلامة والحصول على التراخيص والوفقات من الجهات المختصة. وضمان كذلك يلزم القانون وفق قانون حماية المستهلك ولائحة التنفيذية ضمان جودة الخدمة المقدمة. وطبعا مثل هذا إذا بتقرأ الخدمة من قبل شخص غير مختص معناته أن الجودة هنا يعني خلت بجودة الخدمة لأنها تقدم بطريقة غير فنية وغير تخصصية. كذلك اشترط المشرع في قوانين حماية المستهلك خلو هذه الخدمة أو السلعة المقدمة للمستهلك من المخاطر أو ضمان عدم مساس صحة وسلامة المستهلك أو تعرض صحته وسلامة الخطر. وبالمقابل أفردت طبعا التشريعات حماية المستهلك عقوبات حبسية تصل إلى عام واحد يعني من 10 أيام إلى سنة كعقوبة حبسية، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 2000 ريال عماني.
0: ممتاز. طيب اليوم أيضا دكتور كيف يعني تصفون مستوى التنسيق مع المديرية العامة للخدمات الصحية تحديدا بشمال الباطنة، وإيش هي الأهمية الاستراتيجية لهذا التكامل في ضبط المخالفات الطبية؟
1: أحسنت أستاذ حورة على هذا السؤال. طبعا تعمل الهيئة على تفعيل الأدوار الشراكة والتكامل مع الجهات الحكومية بصفة عامة، ووزارة الصحة طبعا بكافة تقسيماتها شريك أساسي وفاعل، ويسهم هذا التنسيق في توحيد الجهود الرقابية والاستفادة من الخبرات الفنية والطبية لضمان سلامة وجودة الخدمات المقدمة للمستهلك. فدائما الهيئة تعمل على يعني العمل بالشراكة والتكاملية مع الجهات المختصة في تفعيل أدوارها لضمان في النهاية حقوق المستهلك.
0: ممتاز. اليوم يعني ختاما دكتور، النصيحة أو الرسالة اللي تقدمها حماية المستهلك لكل من أصحاب المنشآت الصحية، المستهلكين كذلك الراغبين في تركيب تقويم الأسنان.
1: أحسنت. الحقيقة أن الهيئة تعمل على تفعيل أدوارها الرقابية ومتابعة التجاوزات التي تمس صحة وسلامة المستهلك بصفة عامة، وتعمل على ضمان حقوقه بكافة القطاعات. ومثل هذا ومن خلال طبعا هذا الموقف ومن خلال هذا المنبر ننصح المستهلكين الراغبين بتلقي مثل هذه الخدمات أولا بالتثبت وأخذ الحيطة في التعامل مع المنشآت المخالفة أو غير المعتمدة التي لا تملك الخبرة الكافية لتقديم مثل هذه الخدمات، بالإضافة إلى عدم الانجراف كذلك وراء العروض المغرية أو الأسعار الذي يعني العروض تتضمن تخفيضات على مثل هذه الخدمات على حساب الصحة والسلامة. وندعو كذلك المستهلكين الإبلاغ الفوري الجهات المختصة سواء في هيئة حماية المستهلك أو في وزارة الصحة بالأقسام وفروعها المختصة في عموم السلطنة الإبلاغ عن أي تجاوزات يمكن اكتشافها أو الكشف عنها مثل هذه القطاعات نظرا لما تمثله هذه الممارسات من خطورة على سلامة أفراد المجتمع.
0: ممتاز.
1: كما كذلك نوجه رسالة لأصحاب المنشآت الصحية بضرورة الالتزام بالتراخيص والاشتراطات المنظمة لمزاولة الأنشطة الصحية ومتابعة العاملين لديهم، لأن ربما أن تكون هناك في تصاريح ولكن يتعدى كذلك يكون الطبيب كذلك الذي يقوم بإجراء الخدمة غير مرخص، فلابد أن يتم مراقبة ومتابعة العاملين لديهم فيما يقدمون من خدمات صحية حفاظا على صحة المستهلك وتجنبا للمسائل القانونية التي ممكن أن تقع عليهم نظرا لتلك الممارسات المخالفة.
0: ممتاز جدا دكتور سيف بن راشد السعيدي مدير دائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بمحافظة شمال الباطن. شكرا جزيلا لك دكتور.
1: شكرا لكم جميعا، بارك الله فيكم.
0: الله يعطيك العافية. نروح معكم مستمعينا فاصل أخير وبعدها نرجع نكمل مع ضيفنا الأخير الموجود معنا في هذه الساحة.

0: صيفكم مع هلا،
1: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا وحياكم الله من جديد. ننتقل مباشرة مع البروفيسور أحمد عبد المنعم، أستاذ علوم الفيروسات بقسم الأحياء الدقيقة والمناعة بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس. المسا عليك بكل خير بروفيسور أحمد.
3: يا أهلا وسهلا،
2: حياك الكريم. بداية بروفيسور، نبي نتعرف على ما هو فيروس إيبولا الجديد أو يعني اللي هو الجديد أيضا على العالم، وأيضا نبي نتعرف ما إذا كان هو غامض أم لا.
3: والله هو الفيروس الإيبولا هو مش فيروس جديد، هو موجود من سبعينات القرن الماضي وتحديدا سنة 1976، واكتشف بجنب نهر اسمه الإيبولا، فعشان كده في كونغو الديمقراطية فعشان كده سموه بالإيبولا. والفيروس ده بينتمي لعيلة دي فيها 6 أنواع مختلفة كلها بتسبب تقريبا أو العديد منها بيسببوا نفس المرض أو نفس الأعراض المرضية، ولكن باختلافات في حالات شدة حالات الوفيات، شدة الأعراض وخلافه. وهي مش هي الفيروسات دي يعني منحصرة انتشارها في منذ ظهورها، يعني منذ ظهور فيروسات الإيبولا والسنة 1976 بالنسبة للإيبولا، والفيروس المشابه ليه من نفس العيلة اسمه فيروس المارلبورغ سنة 67، هي منحصرة فقط في وسط القارة الإفريقية وما ظهرتش أي حالات سواء كان الإيبولا أو المارلبورغ إلا حالات داخل القارة الإفريقية أو حالات كانت مرتبطة بالسفر للمناطق الموبوءة اللي موجود فيها الفيروس.
2: جميل. طيب بروفيسور،
3: ولكن أحب ألفت النظر، هي فيروسات هي شديدة الخطورة وبنعتبرها من الفيروسات القاتلة بطبعها يعني. ولكن لحسن الحظ إن هي ينحصر انتشارها في وسط القارة الإفريقية فقط.
2: ممتاز. طيب بروفيسور، أيضا يعني هل ينتشر فيروس الإيبولا وسلالة البند بيجيو تحديدا انتشار سريع، يعني مثلا شبهه مثل انتشار فيروس كوفيد، أم هو أقل أم إنه أكثر؟
3: يعني شكرا لسؤالك، لأن السلالة المنتشرة في الوقت الحالي هي سلالة البند بيجيو، والبند بيجيو هي تعتبر من السلالات متوسطة الخطورة مقارنة بالسلالات شديدة الخطورة زي إيبولا مثلا، اللي بيصل فيه معدل الوفيات إلى حوالي 88% من المصابين. وفي سودان إيبولا ده بتصل نسبة الوفيات فيه حوالي أزيد من 50%، ولكن البند بيجيو دي السلالة دي اكتشفت في سنة 2007 في اقليم البندوبيجيو بجوار في اوغندا، وده متاخم للكونغو الديمقراطيه. الاصابه فيه كان شديده برضو بتؤدي وقاتله، ولكن هي تعتبر مقارنه باقرانها من فيروسات الايبولا تعتبر يعني من الفيروسات اللي هي بتعمل أعراض مميتة في حوالي 40% من المصابين.
2: جميل. أيضا بروفيسور، يعني نبي نتعرف على عناصر النجاح اللي جعلت اليوم فرق الرصد الصحي أكثر كفاءة وقدرة على حماية المجتمعات من هذا النوع من الفيروسات.
3: هقول لحضرتك، هو في الوقت الحالي بس خلينا نقول معلومة مهمة للجماهير، إن إحنا ما نقدرش نقارن فيروسات الإيبولا مثلا اللي هي بتنتقل على نطاق محدود بفيروسات مثل مثلا فيروسات الإنفلونزا والكوفيد، اللي هي في مثلا فيروس الكوفيد لو عملنا مقارنة بسيطة هنلاقي في 6 سنوات الأخيرة الفيروس الكوفيد الأشخاص المصابين والمثبت إصابتهم معمليا تعدوا 780 مليون. ولو قلنا اللي مثبت معمليا يعني قصادهم أضعاف جات لهم الإصابة بدون ما يتم تشخيصهم معمليا. لكن بالنسبة مثلا لفيروس البندبيجيو وفيروسات الإيبولا مجتمعين منذ ظهورهم إلى الآن لم تتعدى الإصابات حوالي عشرات الآلاف وتحديدا حوالي 36 ألف حالة، ومنهم حوالي 16 ألف حالة وفاة في من ساعة ما تم ظهور المرض منذ نشأته.
2: طيب بروفيسور،
3: بيبين لنا الفرق الكبير ما بين نسبة الانتشار الفيروس ده من الفيروسات الأخرى شديدة الانتشار. أما بالنسبة لسؤال حضرتك الثاني، هل هو في توصل؟ الإجابة نعم. المنظمات العالمية ومنها CDC والWHO والاتحاد الدول الإفريقية هم على قدم وأساق في الوقت الحالي لتوصل انتشار الفيروس والحد من انتشاره.
2: يعني
3: المشكلة الأساسية بالفيروس واللي خلت منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدول الإفريقية يرفع التحذير إلى أن الوباء ده هو وباء يهدد القارة الإفريقية، لأنه الوباء ده انتشاره أو الأوغندا أو الدولة اللي فيها الوباء هي الكونغو الديمقراطية، هي دولة كبيرة جدا فيها حدود جغرافية مع دول متعددة، والدول المتعددة دي فيها مشاكل ونزاعات، وحتى الكونغو الديمقراطية وخاصة الإقليم إيتوري اللي هو فيه الوباء الحالي فيه جماعات مسلحة متعددة وفيها نزاعات وفيها تجارة ما بينها وما بين أوغندا وما بين جنوب السودان وما بين أوغندا، ففي تخوف في الانتشار الحالات. وبرغم من ذلك هم يعني عاملين رفض قوي لمنع انتشار الحالات في القارة الإفريقية وما بعدها إن شاء الله.
2: طيب بروفيسور، هل يعني من خلال حين حوارك او يعني حديثك حول انتشار الفيروس، هل من الممكن انه يتحول الى تهديد عابر للحدود؟ هل هناك يعني حتى لو كانت نسبة ضئيلة مثلا؟
3: اقول لحضرتك قصة انه هو يكون وباء عابر للحدود او وباء عالمي، هو في فرق كبير ما بين المصطلحين. عبر الحدود ممكن ان هو حالات تكون موجودة اوريدي في الكونغو الديمقراطية او في اوغندا وسافرت اثناء فترة الحضانة المرض اللي هي بتمتد حوالي 21 يوم، وبعد كده راحت للمكان الثاني اللي هي في الدولة الثانية فظهرت عليه الارض، فكون ان هو ممكن يعبر الحدود دي ممكن وحدثت قبل كده وممكن تحدث، واخرها حالة كانت حالها في لمريض أمريكي كان موجود في الكونغو الديمقراطية وحس بالإصابة بالأعراض ويسافر ألمانيا لتلقي العلاج هناك. فممكن قصة نقل الحدود وارد إنه يتعدى الحدود بحالات فردية، ودي حصلت في الأوبئة الماضية، لكن كون إنه يتحول لوباء عالمي الإجابة إن شاء الله نقدر نقول لأ. ليه؟ لأن التاريخ بيقول لنا كده، التاريخ إن أكبر الأوبئة العالمية لفيروس الإيبولا حصل في 2014 إلى 2016 في ثلاث دول اللي هي سيراليون وليبيريا والدولة الثانية اللي هي غينيا. الوباء ده كان يعد الأخطر على مستوى التاريخ، السلالة اللي كانت بتسببها هي سلالة شرسة جدا وهي زئير إيبولا. عدد المصابين في الثلاث دول تعدى 28 ألف حالة، وعدد اللي تم وفاتهم حوالي 11500 حالة بمعدل وفيات حوالي 40%. فبالتالي لم يتحول هذا الوباء اللي هو الأشرس على تاريخ الإيبولا كلها، لم يتحول إلى وباء عالمي، لكن ظهرت في أثناء الوباء ده حالات فردية في دول مختلفة زي أمريكا زي فرنسا زي ألمانيا زي أسبانيا، حالات فردية ولم تتعدى الـ أو لم تنتشر الإصابة في الدول اللي ظهرت فيها الحالات الفردية.
2: طيب بروفيسور، أيضا كيف يتم السيطرة الكاملة يعني على فيروس إيبولا، سواء كان يعني من قبل يعني في حال مثلا الإصابة للأفراد أو للأشخاص أشخاص معينين أو لجماعات معينة، كيف يتم السيطرة عليه بحيث أنه يحد من انتشاره لأشخاص آخرين أو لمساحات أوسع؟
3: والله في الوقت الحالي، وده اللي برضو بيصير تخوف داخل منظمات الصحة العالمية، يعني ما فيش لقاح للسلالة دي تحديدا. في لقاح لسلالة زائية وسودان إيبولا، ولكن ما فيش للسلالة دي تحديدا، وما فيش علاج معتمد من منظمة الغذاء حاليا ضد السلالة دي برضو تحديدا. وبالتالي أصبح التعامل مع المرضى بيكون بعزل المريض، وفي نفس التوقيت إعطاء أدوية لتخفيف من حدة المرض الإكلينيكي. لكن كعلاج خاص للفيروس في حد ذاته للسلالة دي تحديدا إلى الآن لم يوجد، لا يوجد علاج أو لقاح معتمد لتلك السلالة، ولكن المعامل والشركات على قدم وساق. يعني ممكن يكون في غضون شهور ممكن يكون في لقاح أو مضاد فيروسي للسلالة دي تحديدا
2: إن شاء الله. بإذن الله نتمنى هذا الموضوع يصير في أقرب وقت. البروفيسور أحمد عبد المنعم أستاذ علم الفيروسات بقسم الأحياء الدقيقة والمناعة بكلية الطب.
3: قبل ما تختمي أنا بس حابب أوصل رسالة طمأنينة للجمهور.
2: تفضل.
3: لأن الكلام في الفيروس ده شوية مزعج وشوية مخيف، ولكن خلينا نقول إن رسالة الطمأنينة دايما هي رسالة تفاؤل، لأن ببساطة شديدة إن الأوبئة الصفة والتاريخ المرضي للفيروس هو برغم إن هو فيروس قاتل وعنيف، ولكن لم يتعدى أو لم يتخطى عبور القارة الإفريقية، ولم يسبب وباء منتشر بين الأفراد في الدول المختلفة حتى لو دخلت ليها الحالات. الحاجة الثانية اللي أنا بحب أطمنهم إن سلطنة عمان وجميع الدول في العالم هم في حالة ترصد، وهم مرتبطين تماما بالمعلومات اللي بيجيهم من المنظمات العالمية ومنظمة الاتحاد الإفريقي على أساس تبادل المعلومات وترصد الحالات اللي هي ممكن تكون أساسها أو المسافرين من وإلى المناطق الموبوءة، بيخضعوا للفحص والترقب الشديد والصارم. فبالتالي إن شاء الله ما فيش أي خوف لدخول المرض سلطنة عمان إن شاء الله رب العالمين.
2: إن شاء الله بإذن الله
3: الأمة جميعا.
2: شكرا لك بروفيسور أحمد جزيلا. شكرا جزيلا لك.
3: شكرا جزيلا.

إذن مستمعينا بكذا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لليوم من برنامج صيفكم مع هلا. في بداية الساعة الأولى كان معانا بطل الراليات المتسابق العماني عبد الله بن سليمان الرواحي. بعدها في ساعتنا الثانية كان معنا الدكتور سيف بن راشد السعيدي مدير دائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق محافظة شمال الباطنة. وختمنا أيضا الساعة الثانية بلقاء مع البروفيسور أحمد عبد المنعم أستاذ علم الفيروسات بقسم الأحياء الدقيقة والمناعة بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس. يتجدد الموعد بكم غدا في نفس التوقيت من 2 ولغاية 4. كنت معاكم أخذكم حوراء بنت أحمد البريكية. أترككم في وداعة رب العالمين.

0: بل بل بل ياكم ياكم تراهم بر طم.
1: يا ربي هالسنتر الحر زايد. نعم انه الوهيب قيمه حر والجو يا لطيف
2: وحرارة 50. لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم. مع هلا نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا. ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
3: ضحكم ومواضيع
2: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
4: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.
5: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

0: حي
1: يا حيهم يا حيهم.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
2: طيب. شكرا الله
4: الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
4: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا والى اخر الاخبار والعلوم. صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يستقبل بمسقط الفريق أول الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الشعبي الجزائري. تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية الأخوية الطيبة التي تربط سلطنة عمان بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. تعزيزا لقدراتها المهنية في القطاع الإعلامي وانسجاما مع التوجيهات الوطنية في عهد جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفق مستهدفات رؤية عمان 2040، وزارة الإعلام تسجل نمو ملحوظ في مؤشرات الأداء الإعلامي خلال عام 2025. وزارة الصحة توقع اتفاقية مع مؤسسة اليسر الخيرية لتمويل إنشاء وحدة تخصصية متكاملة لأمراض الرئة في مستشفى خولة بقيمة تبلغ 560 ألف ريال عماني. وزارة التراث والسياحة تدشن الفيلم الوثائقي كنوز التراث الحرفي العماني الذي يسلط الضوء على الحرف الوطنية وقيمها الجمالية وأصالتها ودورها في تعزيز الهوية الوطنية واستدامتها. أكثر من 61 مليون ريال عماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية. وأخيرا ملتقى التخطيط التنموي بمحافظة الداخلية يستعرض آليات إعداد الخطط والمشروعات التنموية وفق منهجيات حديثة بما يعزز اللامركزية ويرفع كفاءة التخطيط على مستوى الولايات. شكرا لكم على طيب الاستماع.
6: أخبار وعلوم
5: وعلوم.
3: حي الله ياني، حي الله فيك، يا مرحبا
0: يا
3: نودي،
0: حي الله من حبيب، يا حي
1: يا حيهم يا حيهم.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
2: حي شكرا الله
4: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم. باقي ساعة على برنامج هلا.

0: مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو.
1: هلا اف ام راديو.
0: وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا.
2: هلا اف ام.
1: مزاجك بالعربي.

0: عشت وسلمت وسلمت عليك عشت احسنت.
1: السوالف المسائية غير وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم بفقراتنا في هلا كافيه. نستضيف ابداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه واكثر. جهز قهوتك او الشاي المفضل لك او اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي وأماني علي على هلا اف ام.

0: مو كل جرح ينشاف، وبعض الكلمات تترك أثر كبير. الوصم ما يعالج،
1: الوصم يكسر
0: ويبعد الناس عن طلب المساعدة. المتعافي ما يحتاج حكم، يحتاج فرصة، يحتاج ناس توقف معاه مو ضده. خلونا نغير نظرتنا ونكون سبب في قوته مو ضعفة، بكلمة طيبة ودعم صادق ممكن نرجع إنسان لحياته من جديد، لأن الاحتواء يصنع الفرق.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: اليوم ما شبيت يخلى من الأعطال. في واحد من الشباب 22 ريال حال ليتات الحوش أظني تقريبا 7 أو 8 متكسرات تمام ومحترقات ما يشتغلن. جاب هذا ويماخذ له الليتات على صاحب البيت والدرج على صاحب البيت، وبعده من خلص شغله قال له دوك تعال تقهوى وضرب عليه 22 ريال. ليش؟ أنا أتسلى، أنا أشوفها هي تسلية وكسب خبرة، وأحيانا تجيب ربيعك تجيب أخوك تجيب صاحبك تقول تعال ساعدني.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني على

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا أف أم.
4: باقي ربع ساعة على برنامج

0: أنا.
1: 9555107.
2: تواصل برسائلك وشاركنا في أي وقت وطول اليوم عبر الواتساب المباشر لكل برامج هلا أف أم على الرقم
1: 9355107.
3: هلا أف أم
4: مزاجك للعرب.

0: قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله هاني،
3: حي الله فيك، يا مرحبا
4: يا شعودي، حي الله بالحبيب، يا حي
5: يا حيهم يا حي.
3: الحمد لله طيب ذكيم سيد، الحمد لله
2: حي. شكرا الله، الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
7: هلا وسهلا فيكم مستمعينا إلى آخر الأخبار والعلوم. حدث صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه يصدر مرسومان سلطانيان، الأول بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي. صاحب السمو نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يستقبل بمسقط الفريق أول الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الشعبي الجزائري. تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية الأخوية الطيبة التي تربط سلطنة عمان بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. سلطنة عمان تدين وتستنكر الاستهداف الذي تعرضت له دولة الكويت الشقيقة، معربة عن تضامنها معها وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها ورفضها لكافة الأعمال الاستفزازية والعسكرية التي تهدد أمن الدول وسيادتها. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الهولندي يتبادلان خلال اتصال هاتفي وجهات النظر حول الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لاستئناف الملاحة البحرية وانسياب سلاسل الإمداد والتجارة، مؤكدين على أهمية تكثيف المساعي الدبلوماسية لخفض التصعيد والتوصل إلى سلام مستدام بين مختلف الأطراف. من الأخبار أيضا مستمعينا، تعزيزا لقدراتها المهنية في القطاع الإعلامي وانسجاما مع التوجهات الوطنية في عهد جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفق مستهدفات رؤية عمان 2040، وزارة الإعلام تسجل نمو ملحوظ في مؤشرات الأداء الإعلامي خلال عام 2025. إلى وزارة الصحة، وتوقع اتفاقية مع مؤسسة اليسر الخيرية لتمويل إنشاء وحدة تخصصية متكاملة لأمراض الرئة في مستشفى خولة بقيمة تبلغ 560,000 ريال عماني. ووزارة التراث والسياحة تدشن الفيلم الوثائقي كنوز التراث الحرفي العماني الذي يسلط الضوء على الحرف الوطنية وقيمها الجمالية وأصالتها ودورها في تعزيز الهوية الوطنية واستدامتها.
1: أخبار وعلوم،
3: حي الله هاني، حي الله فيك، يا مرحبا
4: يا شعودي، حي الله بالحبيب، يا حي
5: يا حيهم يا حي.
3: الحمد لله طيب ذكيم سيد، الحمد لله
2: حي. شكرا الله، الحمد لله
6: كلنا بخير وعافية. أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
8: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
9: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
8: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
9: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
10: الصفا. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
11: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة، عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
12: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
11: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.
13: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي على هلا اف ام.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مستمعين أثير هلا فأم ومستمعي برنامج هلا كافي. يا هلا وسهلا فيكم في مشوار حلقة جديدة, وإحنا نرجع لكم أكيد بعد إجازة العيد. ويمكن الزميلة أماني أمس كانت معكم, اليوم أنا معكم في حلقة جديدة. كل عام وانتم بخير, وإن شاء الله مساءاتكم طيبة وتكونوا مستمتعين معنا في مشوار حلقة اليوم. طمنونا عليكم, كيف حالكم, كيف أخباركم, إن شاء الله كل الأمور طيبة. هذه حلقة جديدة من هلا كافي معكم من الحين للساعة 7 بإذن الله, وأكيد رسائلكم نقرأها على الواتساب على الرقم 9351027. اليوم في هلا كافي, وبما أنه إحنا خلاص نقول نبدأ مع أغلب الناس موسم الأعراس والملكات وغيرها من المناسبات السعيدة, وعسى دائما كذا أيامنا مليئة بالسعادة والمناسبات الطيبة والسعيدة يا رب. فاليوم رح تكون حلقتنا مميزة بإذن الله, بما أن رح نتحدث مع الرئيس التنفيذي لشركة فخر الضيافة, وهو العميد المعروف أكيد في هذا القطاع الأستاذ هاشم بن جمعة الحبسي, ضيفنا خلال مشوار برنامج هلا كافي لليوم. رح ندردش معاه بتفاصيل كثيرة, وبإمكانكم أيضا أي سؤال طرشوا على الواتساب وإحنا رح نسأله وناخذ آخر العلوم في مجالس الرجال بالتحديد, بما أنهم متخصصين بشكل أكبر في كل ما يتعلق بالبروتوكولات والمراسم وأيضا الضيافة. كل هذا وأكثر في مشوار حلقتنا لليوم, إن شاء الله كذا تقضوا معنا وقت ممتع. هذه تحيات فريق العمل في مواقع التواصل الاجتماعي, تحيات أحمد الهنائي في الإعداد والتقديم والإخراج, هذه تحياتي لكم أنا سميرة الحراسي. إلى فاصل نروح دويتو نوال وأحلام, ونرجع لكم بعدها ونرحب بضيفنا.

0: فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
2: احصل على بطاقتك الرقمية للخصم المباشر فورا عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط. إصدار مجاني للبطاقة مع إمكانية استخدامها عبر أبل باي وسامسونج باي، والاطلاع على تفاصيل البطاقة في أي وقت. قدم الآن بسهولة عبر تطبيق بنك مسقط. للمزيد يرجى زيارة www.bankmaskat.om. تطبق الشروط والأحكام.
3: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم. في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
4: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
5: اشترك معنا الآن واحصل على واي فاي مش مجاني مع فايبر للإنترنت المنزلي. تواصل معنا على رقم الواتساب 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة. أريد طور عالمك.
6: أمير الطرب السعودي عبد المجيد عبد الله غنى فأطربنا.
7: أحبك ليه أنا مدري،
6: وتفاعل مع جمهوره في كل حفلاته، فكانت أغانيه مرجعاً للذكريات

هذه عودة لكم من جديد مستمعينا الأحبة، وإحنا مستمرين معاكم أكيد في مشوار برنامج هلا كافي، والحديث أكيد عن الضيافة. اليوم ما أصبحت الضيافة فقط مجرد استقبال الضيوف أو تقديم القهوة، بل هناك عالم واسع وخدمات كثيرة توسعت وانتشرت وصارت حاضرة أيضا من خلال البروتوكولات والتفاصيل والمراسم اللي قد لا يلاحظها الكثيرين، لكنها تصنع الفرق الكبير في المناسبات، وربما البعض يلجأ لاستشارات من خلال مختلف مقدمي هذه الخدمات ليخرج بمناسبة تكون فعلا منظمة. وضيفنا اليوم مرتبط بتنظيم المناسبات والفعاليات وإدارة البروتوكولات بشكل كبير، والضيافة وأصبح الآن اسم رنان ومعروف أكيد لدى الكثيرين بعميد الضيافة العمانية. يسعدنا اليوم أن نستضيف الأستاذ هاشم بن جمعة الحبسي، وهو الرئيس التنفيذي لشركة فخر الضيافة، للحديث عن كل ما يتعلق بكواليس المراسم والبروتوكولات وبعض الأخطاء اللي

0: مثل هذه الأمور ونقول لكم هي والله وإن شاء الله. ونحن اليوم معكم في هلا طبعا كافيه اعتقد اتصور.
1: نعم صحيح. هلا كافيه. واكيد مع فخر الضيافة. شكرا اولا على تلبية الدعوة، دائما نكون سعيدين بتواجدك معنا. كيف استعداداتكم للموسم؟ احنا بدينا خلص شوي اعتقد الفعاليات تبدا تهدأ في الصيف ونبدا موسم المناسبات الاجتماعية وخاصة الاعراس والملكات.
0: اتفق معاش من خلال طبعا المراحل هذه أو الفترات طبعا ما بين الصيف والشتاء، فأكيد أن هناك في تنوع من طبعا مقياس بالنسبة للفعاليات، متى مثلا تكون ما شاء الله بكثرة وذروتها، وأيضا ما شاء الله يكون لها الطلب الكثير، وأيضا جانب آخر طبعا هي كلها معتمدة على بالنسبة للعوائل اللي هو تناسبه مثلا أنه يقوم مناسبة أنها تكون مثلا في فترة الصيف أو أنها تكون موجودة في فترة الشتاء.
1: نعم بس نعم. أعتقد والله أعلم كنا في الصيف أكثر بحكم أنه إجازات وكذا، يعني ولا يمكن الأعراس أكثر في الصيف بس الملكات قبل في الشتاء، ولا إيش تحس أنت؟
0: بالنسبة للصيف نعم في تعدد بالنسبة خاصة المناسبات الأعراس تكثر أكيد ما في شك، ومن خلال طبعا عملية فترة الشتاء طبعا هناك يعني ما انها ما في ما يكون فيها في بالنسبة للمناسبات او شيء من هذا القبيل، لا تكون موجودة، وفي نفس الوقت ايضا طبعا يشملها مناسبات الاعراس والفعاليات الاخرى المرتبطة بالفعاليات المختلفة المرتبطة
1: بالمختلفة
0: سواء مختلفة يعني مختلفة بالنسبة لي ذات الفئات المجتمعية المختلفة.
1: نعم. وفخر الضيافة كيف تستعد في موسم الصيف وإيش الجديد عندكم؟ يعني ما شاء الله أنتوا تقريبا سنويا نشوف جديد، إيش الجديد هذه السنة وإحنا نستقبل هذا الموسم؟
0: بالنسبة لفخر الضيافة الجديد هو دائما الحمد لله أن نحن في فترات دائما ما تتجدد، واليوم أصبحت فخر الضيافة من خلال طبعا الأعمال اللي تقوم فيها وخاصة بعد إدخال خدمة طبعا التشريفات بالمعنى الأصح، انعكست الصورة بالنسبة للفئات المجتمعية المختلفة، ربما قد يكون أنها تفتقر من طبعا أن هذه الخدمة ما موجودة، وبحكم طبعا أن فخر الضيافة لديها المقومات وهذه ما أتت عن طبعا شيء غريب، لا أتت عن طريق استئذان من جهات معنية عليا على أساس أنه نقدمها للمجتمع، لأننا لمسنا في المجتمع أنه بحاجة ماسة كثير بالنسبة لعملية دور التشريفات.
1: نعم.
0: فنحن الجديد هنا عندنا في فخر ضيافة فحولنا المشروع أو اسم طبعا المشروع اللي هو فخر ضيافة، فصار مركز تنظيم تشريفات اللي هو مراسم والتشريفات معنية بالاستقبال والترحيب والتجليس والتوديع، وأيضا جانب آخر طبعا أن هناك يعني ما في شك عملية تقديم خدمات الضيافة.
1: نعم. أنت ذكرت لي أن أنتوا استأذنتوا من جهات عليا أنكم تقدموا هذه الخدمات تشريفات والمراسم.
0: نعم. يعني المقصد منه من خلال طبعا تقديمنا مثل هذه الخدمات على أساس أنه ما يكون في لبس بين جهات حكومية وجهات خاصة.
1: نعم.
0: فخاصة أن احنا توجهنا إلى القطاع الخاص اللي هو طبعا بحاجة ماسة بالنسبة لي مثل هذه الخدمات اللي هي طبعا تتعلق بفئات مجتمعية مختلفة.
1: نعم.
0: كونها هي طبعا ما يكون بعض الأحيان بعض من المؤسسات، يعني بعض المؤسسات لديها المعرفة بالنسبة للشخصيات في عملية التجليس مع راعي المناسبة من يجلس على يمينه ومن يجلس على يساره، فهذه هذا هو المقصد يعني من إدخال خدمة التشريفات.
1: التشريفات والمراسم والاستقبال. نعم. وأيضا إلى مرحلة التوديع.
0: نعم.
1: هل فخر الضيافة هي الشركة الوحيدة في قطاع الضيافة دخلت في مجال التشريفات والمراسم؟
0: نعم ما في شك، حتى يومك هذا طبعا هي المؤسسة الوحيدة التي تمتلك هذه المقومات بحكم معرفتها بفئات مجتمعية مختلفة.
1: نعم.
0: ومن خلال بالنسبة لي أنا شخصيا وبالنسبة لي فريق العمل المكون طبعا هناك عندي أنا شخص مختص بالتشريفات.

0: في لديه مساعدين, وفي من خلال طبعا توجيهي وخلقنا سياسة نهج معين آلية معينة في كيفية معرفة هذه الشخصيات, على أساس أنه مثلا لما يقوموا ويقدموا هذه الأعمال على أساس أنهم يتسموا بتلك المقومات والخطأ غير مرغوب.
1: نعم, فالخطأ مرفوض في
0: مرفوض
1: فخر
0: تماما
1: الضيافة. طب كيف وصلت لهذه المرحلة, مرحلة أنك فعلا أنت ممكن يعني تعمل في قطاع التشريفات والمراسم؟ وش هي المعايير اللي يحتاجها أو تحتاجها الشركة أو الأشخاص اللي يقوموا بهذا العمل؟
0: لابد من الشخص أن يكون طبعا يمتلك القوة وقوة الشخصية والجرأة, أيضا نفس الشيء في من عملية برمجة هذا يعني ما قبل التنفيذ. وجانب آخر طبعا أهم من هذا كله, يجب من الشخص نفسه أن لما يتوجه ويريد أن يقدم خدمة التشريفات والمراسم أن تكون لديه معرفة تامة سابقة من خلال معرفة هذه الشخصيات, وأيضا لديه أن يمتلك المعرفة من عملية التواريخ تاريخ الشخصيات هذه.
1: كيف؟
0: الحمد لله, يعني بالنسبة لي أنا طبعا دائما ما أعلم الشباب من خلال طبعا التحاقهم مثلا بالوسائل الإعلامية, البحث أيضا نفس الشيء من خلال طبعا مثلا شخصية معينة تاريخ تعيينه متى بالضبط, كل يعني خاصة الفئات المجتمعية الخاصة اللي هي أصحاب السمو والمعالي, وعندك طبعا هناك بيكون المكرمين وأصحاب طبعا أعضاء مجلس الشورى.
1: نعم.
0: وأصحاب الفضيلة يعني تشوف مثلا, وعندك أصحاب السعادة وعندك السعادة أيضا السفراء يعني يسبقوا بعض من أصحاب السعادة.
1: فهذا شيء ما بس إيش علاقة التاريخ في مسألة الجلوس تواريخ
0: التاريخ
1: الالتحاق؟
0: التاريخ هنا يحدد لك أنك طبعا بعض أحيان أنت يعني يكون ما عندك معرفة. أعتقد كثير ما تصادفنا بعض من الملاحظات إن مثلا عملية خاصة لما يكون تعاملي مع بعض من المؤسسات إن هذا سعادة وكيل, ليش ما يكون يعني يكون قبل يعني, فهو ما عنده معرفة. دوري أنا كشخص عندي المقومات إن أنا يعني طبعا لازم أنوه عليه وخبره وأنبهه على أساس إنه يعني على أساس ما يقع في الخطأ. ولما يجي مثلا طبعا على طول أبلغ مثلا إن هذا تاريخ تعيينه كذا كذا كذا, وأيضا نفس الشيء من يسبق من يعني
1: اللي تاريخ تعيينه قبل هو يجلس في المقدمة ولا كيف؟
0: عملية مش فقط إنه تاريخ تعيينه, مثلا نقول نحن مثلا
1: يعني معلش بس أنا ما فاهمة مسألة التاريخ.
0: لا سؤال
1: هذا
0: وجيه جدا.
1: نعم.
0: نضرب مثال بسيط بالنسبة لي إن المناسبة في مستوى أصحاب المعالي.
1: نعم.
0: فهناك فئات مختلفة من أصحاب المعالي اللي تم تعيينه بالسابق, وأيضا من تم تعيينه جديد
1: مؤخرا. نعم.
0: مؤخرا. فهنا أنت لازم تكون حريص في عملية التجليس. أيضا في نقطة مهمة جدا, هذه الشخصية يعني أنت تقوم بعملية تجليسها جهة اليمين أو جهة يسار راعي المناسبة. أيضا لازم تكون عندك تحريص
1: وين يجلسوا
0: هم. طبعا
1: اليوم أنا مثلا عندي خلينا نقول 4 من أصحاب المعالي حاضرين برعاية أيضا وزير أو أي كان راعي الحفل. طب اللي تاريخ تعيينه قديم والجديد ومسألة اليمين واليسار, من يجلس فيهم؟
0: هم طبعا طبعا دائما يكونوا مع راعي المناسبة. أكيد اللي راح يجلس على اليمين أو على اليسار أكيد هم في مقدمة أصحاب المعالي، ومن ثم طبعا تري اللي هي طبعا هناك أصحاب السعادة أو أصحاب الفضيلة أو
1: بس المكرمين. من يجلس يمين من يجلس يسار؟ يعني مثلا هل نقدر نقول أصحاب المعالي يكونوا على يمين راعي المناسبة واليسار مثلا أصحاب السعادة أو مثلا المنظمين للفعالية؟
0: بضرب لك مثال.
1: أعطيني مثال.
0: المثال اللي هو مثلا أنت عندك مثلا أحد من أصحاب المعالي طبعا اللي هم قائمين بأعمالهم،
1: نعم،
0: هذا مباشرة على طول يمين راعي المناسبة.
1: نعم.
0: في هناك من أصحاب المعالي على سبيل المثال متقاعدين ممكن يكون على جهة يسار صاحب المناسبة.
1: نعم.
0: ومن ثم طبعا تروح على القائمة اللي هم طبعا المدعوين من ذات الشخصيات المختلفة، ويتم تنصيبهم أو تجليسهم حسب طبعا شو اسمه يعني حسب تاريخ تعيينهم. نعم.
1: اللي تعيينه أقدم يكون في المقدمة.
0: اللي يقوم شو اسمه اللي تعيينه أقدم. يعني هو تعرفي أنت عندك جهتين في الجلسة.
1: هي.
0: دائما جهة يمين وعندك جهة يسار.
1: بس ما يفرق يعني إحنا أحيانا نشوف أصحاب المعالي يجلسوا على اليمين واليسار، يعني في عدد منهم على اليمين وعدد منهم على اليسار، فما يفرق إذا جلس يمين أو يسار.
0: هي لكن اللي يفرق وين بالضبط هناك؟
1: اللي يفرق
0: من الأقدم. من الأقدم.
1: إنزين الحين أنا اللي أريد أفهمه، الأقدم هو يجلس متأخر شوي أو يجلس يعني بالقرب من راعي المناسبة؟
0: لا مثلا على سبيل المثال انك انت مثلا انا يعني كشخص مثلا معالي وزير صار له فتره من الزمن طبعا بتاريخ معين تعينه، هو يكون طبعا الاولى ومن ثم اللي بعده ومن ثم اللي بعده.
1: هي فالاقدم يعني يكون اقرب من راعي المناسبة الى بحسب تاريخ التعيين.
0: ودائما اللي يكون على يساره مباشره راعي المناسبه اللي هو صاحب المناسبه
1: نفسه.
0: مثلا على سبيل المثال انها هذه المناسبه تتعلق بجهة من الجهات الحكومية، معالي وزير طبعا تلك الجهة أن يكون مباشرة على يسار
1: راعي المناسبة. واضح الفكرة، وأكيد مسألة الجلوس فيها كثير من الأسئلة، بس أنا استأذنك نطلع لي فاصل قصير جدا من الإعلانات وأكيد نرجع نتواصل ونروح لتفاصيل التشريفات والمراسم وكل ما يتعلق بفخر الضيافة بعد الفاصل إن شاء الله.
2: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: المادة 57 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على 200 عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم.

0: هلا كافيه ويا هلا وسهلا فيكم من جديد ومع عميد الضيافة العمانية هكذا ملقب الأستاذ هاشم وفي تفاصيل الأحداث المختلفة. أهلا وسهلا فيك من جديد أستاذ هاشم. ويمكن قبل الفاصل إحنا كنا نتكلم عن موضوع مسألة الجلوس بالنسبة للفعاليات الرسمية، وانت ذكرت يعني مسألة التواريخ التعيين وغيرها من التفاصيل اللي تحكم مسألة الجلوس في المقاعد. ماذا عن المناسبات الاجتماعية؟ ويمكن خلال الفترة الأخيرة الماضية في مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بشكل جدا كبير هذا الموضوع، مسألة البروتوكول المتبع في ترتيب جلوس المدعوين. سؤالي هو يعني كيف هل يتم هذا الأمر بالنسبة لوظيفة هذا الشخص أم حجم التجارة والمال اللي هو معه أو حتى المكانة الاجتماعية أو شو اللي حدد بالضبط آلية الجلوس في المناسبات الاجتماعية؟
1: شكرا جزيلا على هذا السؤال اللي طبعا دائما ما نحط في بعض الأحيان يكون في مواقف محرجة نوعا ما، وهي كلها طبعا الأمور يعني متعلقة بالكيفية طبعا بالثقافة ثقافة تلك المناسبة في كيفية التعامل معها. من خلال طبعا سؤالك يعني أنا أشكرك على هذا السؤال، كيف إن فخر الضيافة تتعامل في المناسبات الاجتماعية بناء على طبعا أكيد إن هناك في جلسة مسبقة مع أهل المناسبة
0: فعلا،
1: وهنا طبعا لما يكون مثلا في جلسة مع أهل المناسبة وطبعا من أهل المناسبة لها طبعا معارف يمكن يكون مثلا على مستوى عالي جدا، هناك معارف من خارج الدولة أيضا نفس الشيء قاصدين طبعا حضورهم، فكيف أنت ممكن تحط لهم الاعتبارات هنا؟ فهنا يلعب دور التقدير، دور التقدير من طبعا كافة الفئات اللي هي سواء كان الأمر متعلق مدعو من أصحاب سمو أو مدعو من أصحاب المعالي أو مدعو من طبعا عامة الناس.
0: بس من يحدد هذا الأمر؟ فخر الضيافة أو أصحاب العزيمة؟
1: طبعا أصحاب المناسبة هم طبعا نحن يعني دائما ما نستلم قائمة في عملية كيفية خطة التجليس بالنسبة للقائمة، وطبعا نحن ما راح ننفذ حذافير طبعا حذافيرها تلك القائمة، ولكن البعد عن الحرق بشكل يعني بشكل كذا يكون انك تبعد عن الحرق، يعني في حدود تقريبا انك انت اذا قدرت العملية تعمل كنترول على الاستقبال والترحيب. طبعا الكل هناك له تقدير وله احترام وكلهم على راسنا، يعني ما في حد أحسن من حد، ولكن بعض الأحيان طلب من الأسرة في عملية التجليس هذه الشخصيات، فكيف ممكن نحن نستقبلهم طبعا بناء على طبعا طلبهم الأسرة، ونحاول قدر المستطاع أن نحن يعني نحجز الأماكن في حجز أماكن لهم على حسب العدد اللي هم طبعا القائمة اللي استلمنا.
0: والله هذه الحجوزات هي اللي مسوية بلاوي الحين. الواحد يقول لك الحين أنا أدخل المجلس مجلس الرجال أو الملكة ما لاقي كرسي، كل الكراسي محجوز. طب أنا وين مكاني يعني؟ وأعتقد هاي صارت كثير، لأن أنا شفت عبر منصات التواصل الاجتماعي كثير تكلموا عن هذا الموضوع، كل الكراسي محجوزة، فأنا ليش معزوم إذا ما لي كرسي؟ يعني هي مناسبة اجتماعية.
1: هي مناسبة اجتماعية نعم سميرة، ولكن أيضا نفس الجانب آخر تعرفي سعة المجلس مثلا بعض الأحيان يسع 600 شخص عماني.
0: بس لا تعزمني إذا ما عندك مكان لي.
1: لا ليش ما عزمك وانت لك تقدير؟
0: بس لي تقدير ما لاقي الكراسي محجوزة. لدرجة أنه فعلا ممكن الواحد جاي من وقت بس يجلس آخر شيء لأنه كل الكراسي محجوزة، أو حتى ممكن ما يحصل مكان ويطلع.
1: لا هو هو هو المجلس مفتوح حال الجميع، للجميع مفتوح، ولكن هناك يكون مثلا أسماء مبسطة مختصرة في كيفية عملية تقديمهم لعملية تقديسهم. وبالنسبة طبعا أهل المناسبة حابين أنهم يعني يقدروا هذا الناس، خاصة اللي هم طبعا من خارج الدولة يجوا بعض الأحيان، فيخافوا على أساس أنها يعني تضيع هذه الجلسة.
0: هي بس أحيانا ما يكون في ضيوف من خارج البلد، ولكن بعدها يعني مسألة أعتقد حجز المقاعد مسوية وايد.
1: ما يخفى عليك
0: واعتقد صارت
1: صارت أذكر أذكر يعني أحد المرات كنا طبعا نحن نقدم مثل هذه الأعمال في أحد المحافظات لدينا هنا في هذه السلطنة الحبيبة والغالية على قلوبنا.
0: نعم. إيش صار؟
1: الموقف اللي صار طبعا نحن هناك عندنا ما شاء الله كانت القائمة يعني ما شاء الله كبيرة، وبقدر ما استطيع انهم هم كانوا حابين انه في فئات مجتمعية على يعني لها وضعها الاجتماعي وكذا، ومن خارج الدولة ومن داخل الدولة. فهم الأسرة حابة انها تكون متواجدة هنا، فهذا الدور اللي نحن قائمين فيه دور تنظيمي. يعني تنظيمي بقدر ما نستطيع وبعض الأحيان ما يخفى عليك يعني سميرة يعني تلقي خلاص عدم اكتفاء الجلسة الرئيسية وكذا، ولكن بحاول أن نكون مثلا نقلب بعض من الكراسي على أساس أنها تكون قريبة من أهل المناسبة. فالموقف اللي صار مثلا على أنه يعني أن هذه الخدمة يعني ما كانت موجودة واليوم أصبحت موجودة، ونحن أنا معزوم وأروح أنا هناك وما حصل لي مكان. لا تحصل مكان، ما أنك ما تحصل مكان يعني. ولكن الدور اللي تكون قائمة فيه فخر الضيافة بالتنسيق مع أهل المناسبة
0: بطلب منهم
1: شخصيا يعني.
0: هل اليوم يعني الواحد صار يستعين بفخر الضيافة ليرفع عنه الحرج في مسألة الجلوس وغيره، يعني هو يبعد نفسه من السالفة؟
1: الحمد لله على كل حال يعني
0: هذا الواقع.
1: الحمد لله على كل حال، ولكن دائما ما نعيد ونكرر ونرفع طبعا يعني دائما عملية الاستسماح والاعتذار من طبعا يعني لأنه وجود فخر الضيافة بناء على طلب، بناء على تنسيق معين، تنظيم المجلس بشكل يكون يعني أكثر، بدل بعض الأحيان إيش اللي يحصل؟ اللي يحصل تلقي شخص مثلا حتى ما له معرفة بالأسرة، ما له معرفة، يمكن سامع، ولما يروح يجلس مثلا بيجلس وين؟
0: المقدم.
1: عند الوجهة في طبعا في أمام شو اسمه يعني هذا هذا اللي حاصل وهذا اللي واقع ترى نحن شفناه أمامنا، يعني
0: ناس ما معزومين
1: وتلقيها جالسة في مقدمة الجلسة.
0: أنتوا تستفسروا عن كل شخص يدخل المجلس؟
1: لا ما نستفسر عن كل شخص يدخل المجلس، ولكن يعني بقدر ما نستطيع أن نستشف الأمر بطريقة غير مباشرة. يعني مثلا حدث أمامي مكلمك الآن، جاء شخص يعني معني له وضع الاعتبار، وكان باقي يعني مكان لشخص اللي هو طبعا فضيلة الشيخ اللي راح يعقد القران.
0: زين.
1: عندما دخل هذه الشخصية يعني يتطلب منها أنها تروح تجلس أي مكان، فهو وين جلس؟ الشخص الوحيد اللي كان حاجز عندنا نحن طبعا جلسة فضيلة الشيخ، على طول جلس هناك مكان، قال أنا بجلس هناك لو سمحت ممكن. طبعا هي في أحراج نوعا ما وكذا يعني. فالناس استغربت كيف طبعا هذه الشخصية جلست هناك
0: فذاك هي شخصية معروفة؟
1: تلك شو اسمها؟
0: شخصية معروفة؟
1: نوعا ما. فأنا في ذاك الوقت ما كنت.
0: فهو طبعاً دخل وعلى طول هناك وكان معزوم.
1: يمكن يعرف طبعا كل فخر ضيافة، لأنه هو طبعا ما الفخر ضيافة كلهم يعني أفراد فخر ضيافة كلهم خلصين وطالعين على أساس عملية استعداد، وكنا نحن قاسين ننتظر بس فضيلة الشيخ اللي عقد القرار. والمناسبة حساسة جدا أيضا نفس الشيء يعني لها ثقلها. فالناس استغربت هذه الشخصية ليش جلست هناك.
0: هو كان معزوم؟
1: هو معزوم ما في شك معزوم، ولكن هو يمكن شاف ان المجلس ما في مكان ولا شيء، فشاف عرف ان هذاك مال فخر، لانه ولد شاب ما بين تلك الفئات اللي هي مثلا من الفئات اللي طبعا اللي على بالي بالك. فقال انا بقى سنه اضمن المكان يعني. فعد دور علي انا لما جيت سالت هذا الشخص قلت له ليش طلعت من مكانك يعني فضيله الشيخ وصل لياخذ القناه؟ قال لي شخص هناك وقال لي انه طبعا مو سمع انا بقى سنه يمكن يكون هو. رحت له فشفته عرفت طبعا ان احد من الفئات المجتمعيه عندنا وسميت بالرحمن وسلمت عليه طبعا سلام التحيه وهذا. فقلت له استسمحك شيخ يعني انت اللي راح تعقد القران؟ سأل وجيه يعني. قال لي لا والله هاشم ما انا. فقلت له استسمحك لان هذا حاجزينه حال الشيخ اللي يعقد القران. زين لكن اذا كان انت راح تعقد القران وربما قد يكون الأسرة ما بلغتني أنا فهم علي أنا استسمحك عذرا يعني. قال لا لا والله ما أنا شوف اللي مكان. طلع من هناك هو بطريقة طبعا وكذا لأن لها احترام وتقدير في النهاية يعني. وعلى طول حصلت له مكان على اليمين قلت له تفضل استريح ويمكن صار في حرق شوي الموضوع واستسمحك وقدم لي العذر يعني. قال لا ما منك أنا اللي طلبت منه هذاك الشخص يطلع. شفت كيف يعني مثلا هذه هنا يعني هذه واحدة من المواقف اللي تخلي الأسر انك انت كيف ممكن تضع عملية التنظيم
0: وتستعين بفخر وتستعين الضيافة او بفخر شركات الضيافة
1: ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يقدمون العذر في حالة القصور بس يعني.
0: ايوه اعتقد هو يعني ما اعرف انت شوية ما حبيت تجاوب بس اتوقع بعض الاسر تحب انها ترفع نفسها الحرج بحيث ان هذا الامر لدى شركة الضيافة احنا عطيناهم القائمة وانتوا تتصرفوا.
1: احد الاسر ذكر لي قال لي يقول لي ليش شو اسمه مغالب بين أنفسكم يكلمه خلاص إذا في أي خطأ ولا شيء خلاص فخر الضيافة تتحمل
0: يكلم أخوه مع
1: من الآخر
0: لا تعور راسك أنت فخر الضيافة هم اللي يقومون
1: إذا حد يقلك ليش اللي صار كذا وإيش اللي صار قولهم فخر الضيافة هم اللي مسؤولين
0: هم المسؤولين إحنا ما لنا علاقة.
1: وأنا أيضا نفس الشيء جانب آخر الحمد لله هذه أحد التحديات في الحياة يعني لابد أنك أنت إذا كان أنت تمتلك مقومات معينة وتشوف نفسك أنك أنت ما عندك مانع من تقديمها للمجتمع وفئات مجتمعية مختلفة فإذا سمي بالرحمن لأن مجتمعك محتاج لك. فأنت هذا هو طبعا واحدة من الأساسيات اللي خلتنا نحن ندخل في التشريفات.
0: نعم يعني يمكن احنا تحدثنا عن الكرسي المحجوز وهذا الأمر حديث الساحة يعني فيما يتعلق باستياء البعض بوجود الكراسي المحجوزة. وهنا يمكن يخطر في البال سؤال هل يحضروا المدعوين إلى المناسبات الاجتماعية بصفاتهم الشخصية أم يتم استقبالهم بصفاتهم الوظيفية أو إيش الموضوع في حضور
1: هي مناسبة اجتماعية؟
0: زين.
1: استقبال كافة الفئات المجتمعية باستقبال اجتماعي يعني مجتمعي وليس طبعا استقبالهم مثلا على مسماهم الوظيفي أو مسماهم لأن هي في النهاية
0: بس هذا الموجود
1: الواحد, الواحد ما مصدق يطلع نفسه من العمل ويريد يشارك أخوه وأهله وناسه وأصحابه في مناسبة اجتماعية تجمع كثير من
0: أستاذ هاشم اللي احنا نشوفه يعني في الغالب لا يعني إذا كان حاضر مسؤول هو يكون في مقدمة يعني
1: من باب التقدير لا أكثر.
0: هي يعني أنا استقبله بصفته
1: الكل لهم احترام وتقدير ولكن إذا كان مثلا ذلك المسؤول أيضا يعني ما يرضيك انك انت مثلا تشوفي مثلا انه يكون في جالس في جلسة ما في مقامه.
0: انزل اذا هذا الامر او الوظيفة ممكن يدخل في جوانب البروتوكول نوعا ما طب المتقاعدين وين يجلسوا بعد لهم يعني كذا مقعد محجوز؟
1: في اعتقادك الشخصية المتقاعدة انتهت؟
0: أنا أسأل الحين احنا أبداً. ناخذ ونعطي
1: أبداً.
0: لأن أرجع وأقول لك هناك استياء في مسألة الكرسي المحجوز فأنا عشان كذا أسألك احنا فهمنا يمكن الحين يعني بعض المسؤولين نشوفهم في المقدمة
1: بقدر
0: إذا كان متقاعد
1: بقدر ما هناك استياء في كرسي محجوز بقدر ما هناك في كرسي غير محجوز. إيش المانع أنك تجلس فيه؟
0: إذا كان أغلب الكراسي محجوزة وأنت تحس يعني في ناس بيكونوا جالسين
1: محددة الكراسي.
0: انزل متقاعدين يجلسوا في مقاعدهم السابقة ولا يتغير ولا كيف؟
1: لا لا
0: مثل ما كانوا وهم على رأس عملهم.
1: المتقاعد هو موجود ما بيننا طبعا يعني وله اعتبارات ما داخل في الوظيفة وشيء من هذا القبيل. مثل ما قلت لك يعني لكل مقام مقال.
0: هل أعراس اليوم أصبحت
1: يبقى سواء كان متقاعد أو غير متقاعد لكل مقام مقال ما في شك يعني.
0: فكرسي محفوظ.
1: طلع محفوظ يعني ما في شك. أي ما في شك.
0: ما في قلق على المتقاعدين يعني.
1: أبداً أبداً بالعكس هم كلهم فوق رأسي يعني.
0: لأنه ما أعرف أنا حسيت الحين وضع الأعراس صارت مثل المناسبات الرسمية تعتقد صارت كذا أكثر يعني الأعراس الحين أو الملكة.
1: مع الوقت لابد من الثقافة أنها تتغير نوعا ما. يعني ربما قد يكون انه بالسابق يعني ممكن انا جاي حتى بكمه مثلا مدعو وجاي بكمتي وعق عمري هناك في صدر الجلسة وما لي علاقة بتلك طبعا الأسرة. ربما قد يكون جاتني دعوة عن طريق زميل او صديق. فانت يعني للمجالس لها شوية تنفسه يعني اعطي نفس للمجلس شوية لأن هناك في أحقيات في أولويات بالنسبة للأسرة وهذا ما يمنع. هذه ما داخلة في عملية مثلا العنصرية أو عملية لا هذه داخلة في التنظيم في كيفية التنظيم.
0: يعني اليوم ما نقدر نقول المسمى الوظيفي هي اللي تحدد مكانتك الاجتماعية أو تحدد مكان جلوسك أو هذا واقع الحين أنت مسماك يعني يحدد مكانتك أيضا الاجتماعية في وجودك في المجالس خاصة في المناسبات الاجتماعية بعيدا عن الرسمية اللي بطبيعة الحال لها بروتوكولاتها المتعارفة.
1: سميرة هناك من أهلنا وناسنا تعرفي يعني البلد قبل بحت مشايخنا كبارنا اللي لهم ثقلهم. أجي أنا أقول أنت مالك مكان؟ لا له مكان وعلى رأسي
0: له مكان بس ترى المجلس مفتوح يعني أنت في النهاية يعني تشارك الفرحة يعني بس أنه وهذا الأمر حاصل أيضا مش فقط في الملكات حتى في العزيات. الحين صرنا نشوف المقاعد أنها تنحجز وربما بروتوكولات أيضا في مجالس العزاء.
1: فيما يتعلق بالنسبة للعزاء ما في أماكن هي تكون محجوزة ولكن مثل ما ذكرت لك هناك اللي يلعب عملية الدور دور التقدير لهذا الأسر أو لهذا الفرد الشخص. يعني كل ما قدمت طبعا الجميع لهم احترام وتقدير وكذا لكن أيضا نفس الشيء أنه مثلا في شخصية معينة وكذا ما يمنع أنك طبعا ترحبي فيه وتقدمه يعني خاصة أن هناك أيضا نفس الشيء في صدر الجلسة من يستقبله من يرحب فيه من يجلسه.
0: أكيد إحنا ودنا نسمع أيضا في مواقف ومشاهد شفناها عبر منصات التواصل الاجتماعي وكانت فخر الضيافة هي من تدير عملية التشريفات والمراسم وكل التفاصيل في هذه المناسبة. نرجع لها ولكن بعد هذا الفاصل.
2: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي إن سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك. أحب اللغة العربية فغنى قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان صنعت منه مطربا مختلفا

0: منتصف الليل.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: من هلاف آم هذه حالة الطقس صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع فرص تدفق السحب على سواحل محافظة الظفار، فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار مع احتمال لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. مستمعين انتبهوا من درجات الحرارة اللي قد تصل إلى نهاية الأربعينات في بعض المناطق وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة تصاعد الغبار، وممكن في انخفاض لمستوى الرؤية الأفقية في أماكن تشكل الضباب.
3: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.
4: هذه الساعة كانت برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.

0: الحديث مستمر وحتى تحت الفاصل احنا ندردش على بعض المواقف يمكن خاصة يعني الأستاذ هاشم وفريق عمله أشرفوا على مناسبات مختلفة وكثيرة يعني ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ما نحسدكم بس المناسبات فعلا كثيرة أي كانت. طب هالمرة أنا ودي تخبرني كذا بعض المواقف والقصص اللي صارت لكم ويعني أنا سؤال خطر في بالي الحين هل كثير اللي يطلعوا من المجالس يكونوا زعلانين ويطلعوا كثير خلال الفترة الأخيرة؟
1: بالنسبة لنا نحن كمنظمين يعني ما نشعر أن هناك في مثلا فئات يعني اللي نعرفهم ممكن بسبب زحمة المجلس وعدم سعة المجلس عفوا هي يمكن بعض الأحيان تخلي من الشخص نفسه وخاصة إذا كنا ما منتبهين لهذه الشخصية ممكن ترجع وترد هذا موجود يعني
0: بس كثير؟
1: لا ما يعني ما
0: شرط يكون يعني من
1: خاصة مع عفوا المقاطعة خاصة إذا كان يعني حسب العلم والاتفاق المبدئي مع أهل المناسبة إن سعة المجلس تسع مثلا في حدود 700 فتجي أنت تتفاجأ في المجلس إن اللي حاضرين في حدود 1200 ولا 1300 من الطبيعي إن الواحد ما يريد يحرق نفسه ويرجع هذا أمر طبيعي عاد يكون التفاهم هناك بينه وبين أصحاب المناسبة فخر الضيافة ما لها علاقة في هذا الأمر يعني فخر الضيافة لها علاقة إنه تنوه على أصحاب المناسبة إن هذا المجلس يسعى كذا كذا إننا صار حتى نحن نصنف أسعارنا ونصنف أعمالنا حسب المجالس
0: لا بس أقصد يعني أحيانا هذه مسألة الكراسي وغيرها المحجوزة وغيرها يعني البعض يتحسس وممكن يطلع ويحس بعدم تقدير أي كان يعني الهدف أو النية لدى أصحاب المناسبة بس في ناس تفهمها كذا وتطلع هل كثير شفتوا هذه المواقف؟
1: يعني بالنسبة لي أنا مدى ما شفت
0: ولا ما تنتبه لا. ولا إيش أنت ما
1: ربما قد يكون عدم الانتباه بسبب الارتباط والعمل عملية التشريفات وتقديم هذه
0: ويختلف
1: وخاصة مثل ما ذكرت يعني عذريني سميرة ربما قد يكون هذه الشخصية جاية مثلا متأخرة وعلى وشك أن بدء مثلا مراسم صيغة العقد الشرعية وشيء من هذا القبيل فيجي هذه الشخصية مثلا ويتفاجأ أنه ما في مكان ومزدحم حتى ممكن ما قادر يدخل ربما قد يكون يفضل لأنه يرجع لأنه في حقه وهو مثلا له اعتبارات معينة يمكن ما حلو أنه يكون هو واقف وربما قد يكون اللي دائما ما يلفت انتباهنا بعض الأحيان أنه لما نجي نشوف شخصيته داخله وهذا وعلى بعد النظر على طول مباشرة نحن نكلم طبعا التشريفات فريق التشريفات يستقبلوا لأن بعض الأحيان أنت عند دخولك المجلس ما تقدر تحددي الكرسي اللي فاضي من الزحمة وربما قد يكون هناك في كراسي موجودة
0: وكل شخص يدخل المجلس أنتوا على طول تتواصلوا مع بعضكم أنه مثلا الشخصية
1: طبعا
0: الفلانية
1: طبعا هناك في وسيلة التواصل طبعا على أساس أنه إيش ما أريد نعمل ضجة بطريقة سلسة جدا يعني
0: خفيفين كذا بس بالمقابل احنا شفنا يمكن بعض المشاهد عبر المنصات ايضا من اصحاب السمو وحتى المعالي اثناء حضورهم لبعض المجالس حتى يعني يرفضوا مسألة انهم يكونوا في الواجهة او يكونوا في مقدمة الجلسات في الملكات ويفضلوا ان يجلسوا في المقاعد يمكن الخلفية ايضا
1: هذه من شيمة العماني هكذا تربيتنا كذا نحن كعمانيين نشأتنا هكذا يعني
0: عطي من المواقف والقصص اللي يعني تمر عليكم في الملكات
1: عند يعني مثلا أحد صادفني مرة موقف مع أحد من أصحاب المعالي هو طبعا في تلك الفترة عاد يعني متقاعد
0: نعم
1: حتى لدرجة قال لي شاف الكرسي طبعا في مؤخرة المجلس مش مؤخرة المجلس في الوسط يعني شوف قال لي استسمحك هاشم ممكن أجلس في هذا الكرسي شوف السماحة هاي مدارس كيف أنت تتعلمي منها صح ولا لا يعني بالرغم أن هناك
0: محجوز لكرسي
1: يعني ما أنه محجوز لكرسي ولكن أيضا نفس الشيء من باب التقدير قلت تفضل ما عليك يعني ترى تلك عملية حجز الكراسي من ناحية تنظيمية فقط لا أكثر ولا أقل. أيوة. فقلت له أحرجتني بصراحة ما عليك تفضل، لأنك أنت أيضا نفس الشيء يعني المجالس أعطيها حقها شوية في عملية شو اسمه، ممكن هو قصده أيضا ما يبي يزاحم الناس أو شيء من هذا القبيل. فقدرت أنه طبعا طلب وقت تفضل عليك. فما فيها شيء، الأمور طيبة. وأيضا نفس الشيء لأن كل المقامات اللي موجودة حوالينا ما شاء الله كانوا يعرفون
0: فعلا. هذا أيضا من السمت العماني
1: طبعا أكيد، يعني يتسم بآدابه يعني تربيتنا نشأتنا هكذا يعني
0: فعلا. أيه. والنعم فيهم جميعا أكيد. وهذا اللي يمكن ما لاحظناه في بعض المقاطع اللي تنشر ويتم تصويرها في مجالس الرجال. هالمرة ودي أسأل عن أكبر تكلفة مناسبة أشرفتوا عليها، كم كانت؟
1: كم كانت؟
0: دخلنا في الأسعار الحين إحنا.
1: لا تحذ فيه سؤال زين.
0: ليش؟
1: من باب المراعاة بس.
0: يعني إحنا بنقول ما شاء الله. يعني عشان إحنا ودنا نعرف، يعني البعض يقول لنا مثلاً المناسبات الحين صارت مكلفة أكثر وكذا، وأنا أعرف إن التكلفة بناء على عدد وبناء على الطلبات وواو.
1: في مناسبة يعني مثلاً كانت مثلاً كلفتنا في حدود تقريباً. أو كلفة أهل المناسبة في حدود 6,000 معي. وإيش السبب؟ السبب طبعا توفير الحلوى اللي هي تتسم طبعا باسمها السلطاني. يمكن هذا السبب رئيسي. على حجم طبعا المناسبة اللي طبعا تقدمنا فيها وأدرناها في ذاك الوقت. والسبب الثاني يمكن بعد المنطقة عن مسقط، هذا يمكن سبب من الأسباب الرئيسية. كلفت هذه المناسبة يعني في حدود 6,000 إلى 7,000.
0: هذا أعلى مبلغ. نعم. يعني تنظيم أنتوا أشرفتوا عليه 6,000 إلى 7,000.
1: أيضا تعرف عملية تكلفة السفر إلى تلك المنطقة.
0: بس هذا إيش يشمل؟ بعد المسافة، الحلوة، إيش بعد؟
1: أيضا توفير الكادر، ما أقل من 30 شخصية من الشباب العماني.
0: نعم.
1: اللي تسمو طبعا بتقديم المراسم والضيافة. توفير عندك أيضا القهوة العمانية. عندك المحارم المرطبة والفناجين وكل ما يتعلق بالنسبة للمستلزمات.
0: بس ما يشمل مراقل العيوش وغيرها.
1: دائما
0: بالنسبة
1: للسؤال هذا، يعني أنا متى ممكن أتكفل وأريد أساند الأسر من عملية توفير مثلا وليمة العشاء وما شابه ذلك؟ لأن فخر الضيافة هي جهة تنظيمية وجهة عندها مقومات عملية التوفير. البعد، إذا كان هناك في بعد كبير عن محافظة مسقط، فنحن طبعا نشيل شو اسمه هذا الجانب من توفير الوليمة أساس ما ندخل في الحرق وما ندخل في المسألة اللي هي المتعلقة ب خوفا من أنه مثلا يحصل أي لبس.
0: خارج مسقط ما توفر الولائم، في مسقط ممكن حسب طلب.
1: دائما أنا مكفي للأسر يعني.
0: فقط إذا هذه 6,000 فقط للشباب المشرفين على جانب الضيافة وأيضا المراسم وإلى آخره، وأيضا بعد المسافة. طب في مسقط أعلى مبلغ ممكن أشرفتوا عليه في تنظيم مناسبة
1: يتراوح،
0: يعني
1: يتراوح
0: حسب ما تتذكر
1: 500-600 هكذا يعني. يعني ممكن تقدر تقولي من 400-600.
0: أعلى مبلغ ولا أقل مبلغ هذا؟
1: أقل 400، أكثر 600،
0: ما يزيد.
1: لأن مثل ما ذكرت لك فخر الضيافة، أنا زين إنها فرصة أساس أنها تكون نقلة نوعية بالنسبة لي فئات مجتمعية اللي يسمعون الآن. الله يذكرهم بالخير. دائما ما نحن لما نجي نقدم خدماتنا هي مصنفة، أسعارنا مصنفة حسب المجالس. مثلا لو ذكرنا مثلا أن هناك في مجالس مختلفة عندك مجلس جامع المهلب بن أبي صفرة بالقرم يختلف عن مجلس جامع الشيخ هلال بن علي الخليلي، مجلس جامع الشيخ محمد بن عمير الهناي في الخوض، عندك مجلس جامع حي البيضاء.
0: إيش اللي يختلف فيه؟ ما كلها مجالس أو بالنسبة
1: بالضبط
0: للعدد؟
1: حجم المجالس، لأن عندي مثلا على سبيل المثال بدي يعني الطريقة، مجلس جامع الشيخ محمد بن عمير يسع 600،
0: أيوة،
1: ومجلس جامع المهلب بن أبي صفرة يسع 600. شفت كيف؟ هنا 600 هنا 600، لكن السعر هناك ليش يختلف؟ يختلف لأنه من حيث توفير عدد فريق العمل. بالنسبة لجامع المهلب بن أبي صفرة القرم هنا فريق العمل أكثر. ليش؟ لأنه هو منقسم إلى مجلسين وليس مجلس واحد. هنا الفرق. فهي هنا ثقافة بالنسبة لفخر الضيافة في عملية برمجة المجالس.
0: كم يتراوح الأسعار هنا وهنا تقريبا؟ أنا أعرف بناء على العدد والإيش المطلوب وإلى آخره، بس تقريبا كم يتراوح الأسعار إذا كان في المجلس اللي في القرم؟
1: هو يعتمد على العدد فريق. بعض الأحيان بعض المناسبات يتطلب مثلا فيه أحد أهل المناسبة قال ذكر لي أريد لكل صف فريق عمل، تجليس لكل صف. هنا كم أنت تقريبا؟ ما أقل من 60 شخص. فهو المجلس أساسا ما يستدعي أنك تجيب لي، ما في داعي. فهنا هنا لما تجي تخصص الفاتورة من الطبيعي أنها توصل فوق 1000، من الطبيعي، لأنك فريق العمل اللي توفريها أكيد تعطي أجر من غير المستلزمات اللي هي المتوفرة.
0: نعم،
1: هي مستلزمات اللي طبعا الضيافة المصاحبة يعني
0: اللي يتم.
1: شفت كيف؟ في بعض من الأسر مثلا حنا نحدد لهم الأفرج مثلا في حدود 30 شخص. هنا يعني تقريبا تكون التسعيرة ما تتعدى 500 ريال هكذا يعني. لكن طبعا هنا هناك فيه عندك مثلا مؤسسات ناشئة داخلة السوق وكذا، ربما قد يكون تلك المقاومات ما موجودة مثل مقاومات فخر ضيافة،
0: فلذلك يقدموا السعر. البعض يقول والله أنتوا غاليين.
1: بالضبط. هذا ترى الحين يعني كثير من الموسم من الأسر يقولوا أنتوا غاليين، يعني نحن ما غاليين، ولكن نحن نجيب فئة من الشباب اللي هي طبعا الأكثر حسب المجلس اللي موجود. هذا جانب. الجانب الثاني أيضا راح عن بالهم دور خدمة التشريفات اللي نحن نقدمها في فخر الضيافة. دور خدمة التشريفات في فخر الضيافة لها تسعيرتها. أنت ليش ما تحاسبني عليها؟ أنت تقارني بمؤسسة توها صارت يمكن 4 سنوات 5 سنوات. فخر الضيافة اليوم صار لها داخلة على 15 سنة من الآن. يعني كنا نقدم سعر معين من البدايات، أحد المجالس مثلا 350، بعد 15 سنة أنت تجي ترجعني على أن أقدم الخدمة هناك 300 ريال؟ هل هذا منطق؟ وين قيمتي السوقية؟ تحول بالنسبة لفخر الضيافة وتغييرها من خدمة الضيافة، وصار الآن أنها مركز تنظيم بروتوكولات وتقديم خدمات الضيافة. فهي اليوم تقدم عندك خدمة، توحين الأسرة معولة عليا يا هاشم هذه الفئات المجتمعية اللي موجودة.
0: بس هل كل عقد قرآن محتاج لخدمة التشريفات والمراسم، أو البعض يكتفي بالضيافة؟
1: يعتمد على الأسرة، ما شرط، يعتمد على الأسرة، لكن بالنسبة مع فخر الضيافة كلها، مع فخر الضيافة
0: كلها
1: كلها
0: بطلب منهم، أو أنتم ما تقدموا إلا مع خدمات
1: أساسية؟
0: خدمة أساسية.
1: أي.
0: بطلب من الزبون نفسه أو
1: أزيدك من الشعر بيت؟
0: زيدني.
1: في أحد المرات، هذا الكلام ممكن قبل 7 سنوات أتصور،
0: زين،
1: أحد المواقف جاني صاحب المناسبة ابنه فقال ما استسمحك هاشم على أنه طلب من والدي اللي يكونوا لابسين الخناجر فقط أولاده الأبناء، بالنسبة لفريق الضيافة في عملية التشريفات أو الضيافة وكذا ما يريدوا، يريدوا يعني بس حجز الأماكن. فقلت أنا لا أستسمحك عذرا، لأن هذا نهج متماشي، آلية معينة في فخر الضيافة لها هوية سوقية، ما أي مؤسسة لها أيضا نفس الشيء علامة تجارية مسجلة. فعملية الدخول في النهج المتماشي اللي أنا أشوفه للمجتمع، يعني نحن مثلا لبسنا الخناجر وما شابه ذلك في عملية الاستقبال والترحيب، ليش؟ لأن أنا متمسك بأصالتي العمانية.
0: فأنتوا الخنجر شيء رئيسي،
1: رئيسي جدا بالنسبة للتشريفات.
0: نعم،
1: بالنسبة للتشريفات، بالنسبة لتقديم الخدمة يعتمد من أهل المناسبة، إذا يريدوا خناجر ترى هي موجودة الخدمة. فأجي أشوف أتفاجأ أنه من شخصية معينة تبي تتحكم مثلا في النهج الداخلي بالنسبة لفخر الضيافة، على طول تقدمت في رفض تام بعد بدون مبالغة. أي فبعدين استسمحت عذرا، قلت له هناك في مؤسسات أخرى ممكن تقدم لكم انتو الضيافة حسب ما انتو النهج اللي يتماشي مع البيئة
0: يتناسب معكم
1: بالضبط.
0: فانتو عندكم بروتوكولات.
1: قال لي لا شو نحن نريد، قلت لهم لا بعد الحين هنا انا اعتذر منكم. ما قدمت الخدمة. ليش ما قدمت الخدمة؟ حفاظا على سمعة فخر الضيافة.
0: هل بعض يجي لفخر الضيافة فقط مجرد لأنه فخر الضيافة أكثر مما هو؟ يعني مثل نفس هذا الزبون ممكن أقول لك أنا أريد ضيافة بس ما أريد تشريفات وغيرها من الأعمال اللي عندكم، ولكن أنا أريد كاسم رنان يعني أريد أعطي برستيج معين.
1: أبدا ما نرفض، ما نرفض، بالعكس لأولى شرط أخرى نور، صح ولا لا؟
0: هل تعتبروا أنفسكم
1: يعني احنا نقدر من بعض من الأسر يمكن ربما قد يكون ما عندها تلك التكاليف، فنحن ما نقص نلزمهم ايضا نفس الشيء، لا لازم ان انا اقدم
0: بس
1: لك
0: انتو
1: التشريفات.
0: غاليين غاليين، يعني البعض يبغى يجيب فخر ضيافة لكن يعني
1: مثل ما ذكرت لك اختي سميرة، اظني ثقافة المجتمع ما ظاهرة على ان فخر الضيافة في قيمة سوقية بالنسبة للتشريفات المراسم
0: الخدمات.
1: يعني على سبيل المثال خدمة الضيافة ممكن تكون قيمتها 350 أو 400، هناك قيمة متعلقة مثلا بالتشريفات قيمتها مثلا 80 ريال أو 100 ريال، فكم صاروا مثلا 400 أو 500.
0: نعم.
1: فالناس دائما رافضة إنه والله الشركة الفلانية يا أخي قيمتها أقل، هيك ما عندها تشريفات، لأنهم قربوا بعض من المؤسسات قربت الخدمة التشريفات وما نجحت بحكم ليش؟ عدم معرفتها لفئات مجتمعية مختلفة في خطة تقليص، هذا الفرق.
0: رجعنا للجلوس من جديد.
1: ما لا نحدد لك
0: لما انا قايله هاي سالفه الجلوس مسويه مصايب الحين في مجالس الرجال، يعني نفس فكره فعراس البنات اللي يقول لك والله من يجلس على اليمين واليسار في مقدمه الكراسي اللي مقابل الكوشه، فالظاهر انه ايضا في مجالس الرجال في عندنا بعض الاشكاليات ما يتعلق بالجلوس. بعد كل هذا هل تعتبروا نفسكم اليوم يعني من أبرز أو أفضل شركات تقديم يعني كل ما يتعلق بالضيافة والبروتوكول في سلطنة عمان؟
1: فخر الضيافة هي المؤسسة الأولى الآن.
0: نعم،
1: ما في شك، لله الحمد والمنة.
0: الحمد لله.
1: هذا طبعا بناء على فريق العمل المتكامل والمتعاون، وأيضا جانب آخر ثقة المجتمع في فخر الضيافة. جزاهم الله خير،
0: بارك الله فيكم. أكيد ونتابعكم دائما في مختلف المناسبات، ما نشوفكم، أنا عن نفسي ما أشوفكم أقول لك في مجالس المناسبات الاجتماعية، بس الفعاليات الرسمية عادة نلتقي كثيرا ربما في مختلف الفعاليات.
1: هنا ليش أنا أقول لك يعني الحمد لله أنها هي المؤسسة الأولى، أصبح من المؤسسات أخرى يعني الاحترام والتقدير لهم كلهم جميعا.
0: نعم.
1: لأن نحن في النهاية كلنا قاسين نخدم وطننا يعني العزيز الغالي على قلوبنا.
0: نعم.
1: كل ما ندخل في مثلا إدخال شيء معين في تسهيل الخدمة خلاص ينتشر إلى المؤسسات الأخرى. يعني دخلنا مثلا خدمة العملية التسهيل التواصل فصارت يعني أيضا نفس الشيء عملنا يونيفورم معين شفناه بعد فترة من الزمن مكان آخر
0: منتشر
1: وهكذا سوينا حزام شفنا الحزام منتشر مكان آخر وهذه الدلالة على إيش؟ دلالة على نجاح فخر الضيافة فهي القائد.
0: الله يبارك فيكم وفي جهودكم وكل ما تقوم به من عمل مقدر أكيد وأكيد كل شركة تسعى أنها تتميز.
1: نعم.
0: وحلو كذا لما تبدأ وتشوف الآخرين أيضا يحاولوا أنهم يصلوا إلى مستوى.
1: سميرة في حدث صار رسلوا لي طبعا عندي أنا بحث السوق موجود ما حد يعرف عنه فصور لي في مناسبة لأحد الشركات المؤسسات تقدم ضيافة فصور لي إيش الفنجان الفنجان مال من مال فخر الضيافة
0: كيف
1: من وين حصل على الفناجين مال فخر الضيافة هم بدون استشعار وبدون حس لكن بالنسبة لي أنا نجاح
0: أي بس من وين يعني كيف
1: لا هي مؤسسة ربما قد يكون إنه يمكن صار نقص عندهم في الفناجين أو شيء من هذا القبيل فشافوا أن هناك في ذاك المكان لأننا دائما نحط احتياطاتنا وكذا يعني على أساس أنه إيش حفاظا على سمعة الخدمة
0: نعم
1: معي لا
0: نعم.
1: فصور لي وارسل لي وصور لي البراند مال المؤسسة اللي طبعا تقدم الضيافة
0: كنت مستانس على الصورة
1: لو طبعا نجاحي مستانس يعني لو في حد مثلا يكون يفكر تفكير سلبي بيجي يرفع سماعته ويتصل حال صاحب ذيك المؤسسة وليش تستخدمه فناجيننا وليش لا لا لا خذ راحتك
0: مستانس
1: بالنسبة لي أنا ثقافة مختلفة
0: بالنجاحات اللي جالسة تحققها الله يوفقك ويبارك فيك خليني أسألك عن أكبر مناسبة وربما يعني فعلا أكبر مناسبة شرفتوا عليها وتحس لها وقع خاص ودائما تسعد لما يصير هذا المناسبة وتكونوا أنتوا في مقدمة تقديم خدمات التشريفات وأيضا الضيافة
1: الشيء طبعا اللي دائما ما

0: كثير من هذا المنبر
1: نعم.
0: المبارك ثقتهم في فخر الضيافة. وأعتقد أنه دائما ما نلتقي بين حين والآخر وأنت تكوني متواجدة
1: صحيح.
0: وذاك اللقاء طبعا أنا ما أنسى
1: لقاءات كثيرة
0: مع سيدنا طبعا اسمه السيدة صلى الله عليه.
1: نعم.
0: فبالنسبة يعني له طابع خاص مهرجان البشائر، وطبعا هي النسخة أظني ما خابني الظن 8 أو 9 الله أعلم. نحن الحمد لله متواجدين
1: لأكثر من 8 سنوات، فخر الضيافة
0: موجودة،
1: تنال شرف وثقة. نعم. سمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد،
0: وهو من لقب عميد الضيافة.
1: عميد الضيافة
0: أكون صريح معاش
1: أتى هذا اللقب من سمو السيد أسعد.
0: نعم.
1: عميد الضيافة العمانية،
0: الحمد
1: هذا
0: لله.
1: الاسم اللي لازمك في المسيرة.
0: نعم
1: نعم. ليش هذا الحدث مهم وبالنسبة لكم كشركة، وأيضا يعني ربما يعتبر أيضا الأكبر من حيث العدد؟
0: نعم. من الجهات المعنية مكتب سمو السيد أسعد، والمعنيين أيضا بالاتحاد، الاتحاد الهجن، شافوا إنه الأقدر من أنها من يقوم بعملية تقديم هذا العمل ويتسم بتلك المقاومات هي فخر الضيافة.
1: نعم.
0: ومن خلال احنا الحمد لله اكتسبنا تلك الثقة، وراحت مؤسسات ما يخفى عليش أكون صريح معاش يعني في هذا المنبر، على أساس أنها تريد تقدم أعمالها مثل حالة حال فخر الضيافة. ولكن طبعا هناك إيش يراود الخوف، عملية شو اسمه الإخفاق.
1: نعم.
0: من عدم تقديم تلك الخدمات اللي تقدمها واللي موجودة في مقومات فخر الضيافة. فهي طبعا ثقة المكتب الحمد لله جزاهم الله خير، وربما قد يكون جزية أخرى تعرفين لما يكون أنت عندك مؤسسة معينة أو شخص معين يتعامل معك خلال تلك السنوات، كنت خلاص يعني اكتسبت خبرة كبيرة في كيفية التعامل مثل هذا حجم الحدث.
1: نعم.
0: لأن الحدث هذا مش داخل فقط، أيضا في فئات مجتمعية مدعوين من خارج الدولة.
1: صحيح. خاصة أنه هو مهرجان
0: على مستوى
1: كبير
0: أصحاب سمو وعلى مهم. مستوى أصحاب يعني
1: نعم نعم وضيوف خاصين أيضا.
0: نعم.
1: لسموه تقديرا له أتوا. نعم. فقط لحضور هذا المهرجان الكبير.
0: نعم.
1: اللي
0: نعم.
1: أصبح بحط أنظار واهتمام أيضا دول الخليج، والحرص لدى البعض للمشاركة.
0: نعم.
1: في هذا المحفل الكبير مهرجان.
0: نعم.
1: البشائر لسباقات الهجن، اللي نتوقع إن شاء الله أن يتوسع أن يصبح الهجن والخيل أيضا.
0: نعم.
1: خلال
0: نعم.
1: الفترة القادمة بإذن الله حسب تصريحات سموه. عادة شو الكواليس اللي احنا ما نعرفها في هذا المجلس من خلال الدور اللي انتوا تقوموا فيه؟
0: دحرجات مثل ما تذكرت.
1: دقائق واطلع ما اعرف ايش اللي يصير، فاسمع منك اليوم خلينا نعرف احراجات من اي ناحية.
0: مثل نحن تكلمنا عملية الدور التنظيم. وكلمتيني طبعا من السابق ايش نوعية الإحراجات اللي تتم في المجالس.
1: نعم.
0: مواقف تحصل وحصلت في المجلس نفسه، واستعان طبعا مكتب سمو السيد بفخر الضيافة وبأخوهم هاشم في عملية التنظيم وحفظ المكان. حفظ المكان لمن؟ حفظ المكان لراعي المناسبة. وكان ذكر ذاك الموقف كان في مقام اسمه السيد ذي يزن يعني.
1: نعم.
0: بن هيثم الله يحفظه يعني.
1: يا رب آمين.
0: وأيضا المدعوين اللي طبعا كان برفقة سمو السيد.
1: نعم.
0: وكان الحدث المشرف حقيقة يعني، أتمنى أنه يكون أخوي محمد دكتور محمد الراشدي مدير دائرة العلاقات يسمعني الآن فاستعان فيه قال لي هاشم أرجوك أنك كيف ممكن الجماعة اللي موجودين هناك يعني هم يسلموا على سمو السيد وكذا، لكن الموكب خلاص على وشك الوصول.
1: نعم.
0: بطريقة أيضا قتل إن شاء الله ما رديت أبدا يعني، لأن الحدث حدثنا كلنا. لابد أنه يعني يكون نستعين ونكون واقفين مع بعضنا البعض. فتوجهت طبعا تلك

0: كالشخصيات، الشخصيات ما انها واحد واثنين، وهي شخصيات مشايخ نعم يمثلوا تلك المنطقة.
1: نعم.
0: وكان لهم حاجزين، لأن كل تلك المنطقة كل فئة حاجزين لهم مكان. فعد توجهت أنا بطريقة ما وهذا، وكنا نأخذ ونعطي مع بعض على أساس عملية الاستئذان ونخلي المكان، وأساس عند قدوم الموكب كذا يأخذوا مكانهم. ففي البداية طبعا هو كان الشخصية رافض أنها تطلع من المكان وكذا، فذكر لي يقول أنا ما أطلع منها، أريد أكحل العيني بعين اسمه السيد أسعد بن طارق.
1: أيوة.
0: شفتي كيف؟ شفتي الآن
1: كيف تتعامل مع هذا الموقف؟
0: شفتي الآن لماذا التنظيم؟ قلت له هل يصح أنهم الجماعة جايين ضيوف من خارج الولاية وفي مقام طبعا كتوجيهات سامية تخليهم يكونون جالسين مكان بعيد والمكان هنا؟ قال لا. قلت له إذن استسمحك عذرا يعني. وبعدين ترى لما شافني أنا مصر عنده، لأنه ما شخص أو شخصين، تقريبا ما أقل من 20 شخصية.
1: نعم.
0: وهناك أيضا نصف في حدود 20 أو 25 شخصية اللي جاية. جزاه الله خير استجاوب، وبعدين حددنا له مكان معين وخلينا المكان، جبنا فخر الضيافة وحجزت المكان. هي كانت في ذاك الوقت فخر الضيافة ما رايحة حل التشريفات، رايحة حل الضيافة فقط. كان المتفق عليه مثل ما قلت لك، اللي أول شرط آخر نور. لكن أنا انحطيت في ذاك الموقف، ف يتطلب منك يا هاشم انك كيفية التصرف الان.
1: صحيح، خاصة يعني اذا بنيجي نتكلم عن مسألة التشريفات،
0: احترام وتقدير فعلاً. يعني على راسنا يعني.
1: وخاصة ممكن انت ذكرت مسألة انه هناك انت رايح لخدمة الضيافة فقط، يعني كون اعتقد مكتب سموه بطبيعة الحال هناك من المعنيين في جانب العلاقات وايضا مسألة التشريفات. نعم. والمراسم.
0: نعم.
1: ولكن ربما الاستعانة ككونك ايضا خبرة وتتعامل مع مجالس شكل ربما دوري أو خلنا نقول يومي يعني. نعم. ما شاء الله.
0: نعم.
1: حتى اليوم أنا ما أريد أخرك كثير، عندك مناسبة أيضا تشرف
0: هو
1: عليه.
0: الحمد لله اليوم أصبح يعني المجتمع من خلال طبعا احتكاكنا معهم وكسب الخبرة الكبيرة هذه.
1: نعم.
0: وجدنا ذلك الاحترام والتقدير، فلهم كل الشكر والتقدير.
1: نعم.
0: هذا سهل علينا من عملية تقديم الخدمة بالنسبة للمجتمع، الحمد لله. وهذه إشادة المجتمع بحاله يعني.
1: نعم.
0: وإذا وجدنا أن هناك شخص أو شخصين أو فرد كذا في بعض الملاحظات، مثلا على سبيل المثال في بعض في التواصل الاجتماعي، نقدر هذه الملاحظات وندرسها في كيفية تجاوزها.
1: يعني عشان أنهي موضوع مجلس البشاير اللي دائما يجمع يعني مختلف المهتمين بقطاع الهجن، وكل من وأعتقد الأغلب حريص للحضور خاصة في الحفل الختامي، ربما بشكل أكبر يكون هذا المجلس مزدحم، وأتى من خلال هذا المجلس لقب عميد الضيافة العمانية. شو عادة كان يقول لك سموه ولفت انتباههم من خلال شركة فخر الضيافة لدرجة أنه أعطاك وسام هذا اللقب؟
0: عند وصول أساسا فخر الضيافة في الموقع خلاص تدخل في العمل. يعني نادرا ما نحصل مثلا فرصة أن مثلا يتبادل الحديث مع سمو السيد. ما تحصل فرصة أبدا يعني، لأنه خلاص عملية الانغماس في العمل.
1: نعم. وهو بعد يصل مبكرا أيضا لهذا المجلس في استقبال
0: طبعا من عاد هناك من يستقبله، من طبعا فيه شخصيات معينة وما نعم. شابه ذلك وكذا، ونحن نكون مركزين على أعمالنا الجانبية.
1: نعم أكيد. نطلع لي آخر فاصل ونرجع أكيد نتواصل في الأسئلة اللي أحاول لي أنا ما أطول عليك كثير، لأن أنت بلغتني من قبل وارتباطك في مناسبة، ولكن نطلع لي آخر فاصل نرجع نتواصل.
0: لا في الساعة إن شاء الله.
1: تمام
0: ماشي.
2: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
3: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
4: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم. في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
5: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
2: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.

0: أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا الأحبة، احنا متواصلين معاكم في هالكافيه والحديث عن موضوع التشريفات والمراسم والضيافة مع فخر الضيافة ومع ضيفنا العزيز أكيد الأستاذ هاشم الحبسي عميد الضيافة العمانية، هكذا لقب والاسم الرنان المتعارف في هذا القطاع إن كانت في المناسبات الرسمية أو حتى الاجتماعية. أهلا وسهلا فيك من جديد.
1: أهلا وسهلا بك.
0: احنا تقريبا ساعة ونص ندردش، بس الدردشة معك ممتعة في تفاصيل كثيرة أكيد.
1: الله يعلم سميرة، من خلال طبعا هذا اللقاء والاستيضاح فيما يتعلق بالنسبة لي بشكل عام، طبعا فيما يتعلق بالفعاليات والأعراس شيء جميل، يعني على أساس أن هذا الأمر ينعكس أيضا نفس الشيء للمجتمع.
0: نحن يبالنا حلقة خاصة عن الفعاليات الرسمية، بس أنا ما سألتك وايد عن الفعاليات الرسمية بما أن احنا في موسم الأعراس
1: و... ويفضل ذلك، وخلينا بعيد عن ال...
0: نعم بس بسألك بشكل
1: ربما الجهات بالنسبة للفعاليات الرسمية خليها للجهات الرسمية.
0: الجهات الرسمية ما أنت تقوموا أيضا بدور
1: في خطوط حمراء ما نقدر نتعداها.
0: لا في تنظيم، أنت تقوموا أيضا بدور أيضا رائد في مسألة دعمهم في مسألة التنظيم خلال الفعاليات فيما يتعلق أيضا بالمراسم وأيضا خدمات الضيافة. خليني أسألك، بما أن الوضع أهدأ الحين بالنسبة للصيف وإحنا بانتظار استقبال موسم خريف الظفار، هل تتواجد عادة في الموسم بما أن أغلب الفعاليات تكون في ظفار؟
1: نعم ما في شك، في بعض من الفعاليات سواء كانت المتعلقة بالنسبة للفعاليات الرسمية التي طبعا يكون محتاج لها من تقديم الضيافة.
0: نعم. وماذا عن الفعاليات الاجتماعية في ظفار؟
1: وأيضا من خلال طبعا الفعاليات الاجتماعية الأخرى المتعلقة طبعا بالأفراح كمناسبات عقد الزواج ايضا يعني متواجدين في المحافظة.
0: نعم، يمكن ما يميز ايضا المناسبات هذه في محافظة ظفار عادة انا دائما اذكرها انها عادة مميزة، المغبور اللي هو يعني من خلال الملكة في كتاب وكل شخص يجي يحضر يعطي هدية خلينا نقول للمعرس ويتم رصد هذا المبلغ كم في الكتاب ومن ويمكن ينتهي العرس بمبلغ كبير أحيانا يفوق 10-20-30 وربما حتى أكثر من 100,000 ريال عماني يخرج فيها المعرس في الملكة. شو رأيك بالمغبور؟
1: طبعا مثل ما تعلمين أختي سميرة،
0: نعم،
1: وطننا العزيز يتسم بتلك العادات المختلفة والتقاليد.
0: نعم.
1: ولكل بقعة من بقعة عمان العزيزة، فأكيد يعني مثل مسألة
0: العادات والتقاليد
1: يعني
0: الخاصة
1: المغبور بالنسبة لهذه العادة يعني تنعكس على طبعا محافظة الظفار.
0: نعم.
1: وهذه يعني حقيقة يعني نسعد على هذه العادة، لأنها ليست أنها هي يعني مسألة متعلقة بجمع مال، ولكن هذه مرتبطة بعادات وتقاليد.
0: نعم. ابن
1: عن جد ربما قد يكون أن هذا المعرس تفيده اليوم، وممكن هذا المعرس نفسه يفيد أخوه وصديقه وأهله وناسه فيما بعد.
0: ماذا إذا تم فعلا تعميم هذه العادة الرائعة المغبور في مختلف ولايات ومحافظات سلطنة عمان؟ وأعتقد هو جانب رائع في مسألة دعم المعرس خاصة مع تكاليف الزواج المختلفة.
1: في عملية التعميم بالنسبة لي
0: كيف تشوف الفكرة؟
1: بالنسبة للفكرة بالنسبة لي أنا شخصيا هي انها تعم على كافه شو اسمه مناطق السلطنه، هي صعبه جدا.
0: ليش؟
1: لانها ما انبثقت من الاساس.
0: نعم.
1: فكيف الواحد ممكن يخصصها اليوم؟ هذه العاده موجوده معنا في مسقط في بعض من الفئات الموجوده.
0: موجوده
1: موجوده موجوده يعني خاصة أخواني وأهلي فئة البلوش هذه موجودة، تلقي كل واحد يساعد الآخر وما شابه ذلك. بالنسبة لي طبعا هناك عندنا في أخواننا وأهلنا في المجتمع الظفاري هناك عاد الوضع مختلف تماما، يعني تلقي أنك تدخلين تعرسين وما تدفعين يمكن ريال.
0: وفعلا هي فكرة طيبة،
1: عملية يعني هي المسألة مرتبطة في عملية المساندة والدعم. أيضا نفس الشيء أنه ما يتخلوا على معرسهم،
0: صحيح،
1: هذا شيء جميل حقيقة،
0: بدعمه ويعني فعلا ممكن هو
1: جميل
0: يخلص هذا وما عنده ديون أحيانا بس عاد بالمقابل أنا حسب ما أعلم أنه هذا الدفتر يتم الاحتفاظ به، دفتر المغبور، بحيث أنه إذا الشخص هذا صار عنده مناسبة ترجع للدفتر، هو كم عطاك يا أما ترجع أعتقد المبلغ نفسه أو بكرمك إذا حبيت تزيد أو أي كان.
1: بالضبط وبالضبط. وأيضا جانب آخر حسب العلم يعني ربما قد يكون يتصادف في ذلك الوقت انك انت ما تمتلك ذلك المبلغ. هذه علامة استفهام، ولكن ايضا نفس الشيء ما يحط هذا الشخص على انه هو ما وفى اللي عليه. لا، هذه ترى كلها داخلة في عملية الكرامات، يعني
0: صحيح
1: السمت العماني كيف ممكن يتماشى في في في مثل هذه الامور.
0: نعم، خلينا نروح لجانب آخر، يعني بسألك عن بعض الأسئلة العامة اللي ممكن تمر عليك في بعض المناسبات. أغرب طلب وصل لك من صاحب مناسبة، إيش كان الطلب؟
1: أغرب طلب حقيقة الآن ما يحضرني، يعني
0: شيء كذا ما قدرت تتخطاه لليوم. حد طلب منك شيء يعني حسيته مستحيل أو شيء يعني فعلا كان غريب وما أعرف إذا يخطر في بالك حاليا؟ أنا أعرف أنه يعني ما شاء الله لك.
1: أنا في حدث ممكن أذكر لك إياه. هي كأسرة تعتقد أنها تم الاعتقاد شو اسمه التعاقد مع فخر الضيافة ان هي تجيب توفر الحلوى بالنسبة للمناسبة، وهذا الحدث صار في مجلس جامع المهلب بن ابي صفرة.
0: انزين،
1: وللأسف الشديد كان الخطأ من اهل المناسبة انهم هم ما رجعوا لي اساسا، انهم هم يأكدوا ان فخر الضيافة هي اللي توفر الحلوى، وأنا واصل طبعا طالع من البيت وفي الشارع السريع وقريب من بوشر.
0: إنزين،
1: جات البادرة واللفتة مني شخصيا مع فريق العمل، فقالوا الأسرة ما جايب الحلوى. كيف ما جايبين الحلوى؟ طبعا تعرف لأنك على أساس نقوم بدورنا. قالوا نحن نسيناها. كيف نسيتوا؟ ما يصير، لأن الناس الحين من بعد صلاة المغرب تبدأ تدخل المجلس.
0: فأنت بتضيف
1: يعني هذا طبعاً المستمع يسمع الأحداث هذه صارت وحدثت. إيش الدور؟ هل أنا أترك الأسرة وتخلى عنها كفخر ضيافة؟ لا، ما ممكن. على طول تم الاتصال بالمصنع الحلوى، وخلال ظرف نص ساعة اضطريت ان انا ارجع شخصيا، ما اني مثلا بعثت حد او نقلت حال المصنع، يعني جيب اللي اياه في الباص لان لازم اتحمل. وايضا برمجت اموري في الوقت، عدم وصول المعرس في الوقت حده، اخره قياسا
0: بموعد وصول الحلوة.
1: موعد وصول الحلوة
0: فأخرت دخول
1: أخرنا المعرس. تقريبا وتأخرنا يمكن في حدود 20، خلاص إن أصبحت الناس تتملل يعني أيضا من الانتظار أو شيء من هذا القبيل.
0: والضيافة في الأول يعني مع وصول الناس كحلوة وكذا أو بعد
1: صلاة العشاء نعطي نحن نص ساعة. نص ساعة بالضبط مجال لشخص مثلا جاي من بعيد.
0: أيوة،
1: بعد صلاة العشاء.
0: نعم،
1: أساس نعطيه فسحة الوصول والحضور.
2: تأخرنا نص ساعة زيادة عشان الحلوة أنها تكون موجودة.
0: بدل نص ساعة صارت ساعة.
2: صوري أخوك هاشم لو تخلى عن الأسرة إيش اللي راح يحصل؟ فضيحة. هذه واحدة من الأشياء الموقف اللي ما قدر ننساه إلى اليوم وبكرة.
0: بس الحمد لله قدرت أنه تتعامل.
2: أول ما وصل أخوك هاشم المجلس يعني جاني أخو المعرس ويحب لي رأسي، قال لي وصل؟ قلت له وصلت، ما أتخلى عنكم أبدا، مستحيل، لأن الخطأ مشترك. ما نقول نحن والله أيضا نفس الشيء، يمكن ربما قد يكون ما في متابعة مني، ولكن أنتم ما أكدتوا لي أساس أن نحن أن فخر الضيافة هي اللي توفر
0: الحلوة،
2: وأيضا أنتم ما دافعين قيمة التوفير الحلوة، فإذا هنا الخطأ من لكن جاءت هذه اللحظة أن فخر الضيافة تتخلى عنك، مستحيل.
0: يعني ما وقت محاسبة ذاك الوقت، وقت أنك تتدارك الموقف،
2: وقت أنك تتدارك، وقت أنك أنت تجيد الحل. هذه دور ثقافة فخر الضيافة. فعلى طول مباشرة نزلنا الحلوة والحمد لله تقدمت للضيوف.
0: والف مبروك للمعاريس. الله يهنيهم.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق أيضا من بعده، يعني أن يكون في الطريق إن شاء الله تعالى.
0: يا رب آمين. أكبر خطأ بروتوكولي شاهدته في مناسبة، سواء كنت أنت فيها كتنظيم أو من بعيد، بس خطأ بروتوكولي تعتقد أنه لا ما ممكن يصير هذا الأمر في المناسبة، أو عادة تشوفها منتشرة كثير وتحسها يعني بروتوكوليا غير مناسبة؟
2: غير مناسب اللي هو طبعا لما أجد مؤسسة تبي تقدم شخصية معينة، قبل طبعا الشخصيات اللي هي المعنية، يكون دوره مثلا على سبيل المثال داعم، مثلا أنا داعم للمؤتمر أو ندوة أو ملتقى، فأجيب هذه الشخصية مباشرة مثلا ما قبل المعنيين ذات الاختصاص اللي هم أصحاب السمو أو المعالي وهكذا. يعني هذه دائما هم دور طبعا أصحاب المناسبة كتقدير يقول هذا لهذه الشخصية، ولكن بروتوكوليا خطأ، لأنه ما بيكون عنده مسمى لأن هناك الجلسة أساسا رسمية مرتبطة بأصحاب سمو معالي وإلى آخره، فما ممكن تتقدمه، ما حد يتقبل.
0: بس أحيانا أصحاب المناسبة ما يطلبوا منك أشخاص معينين يكونوا في الصف الأولى، وبغض النظر عن وجود أصحاب المعالي أو غيرهم من المسؤولين.
2: مناسبة رسمية حسب الرسمية،
0: وفي الاجتماعية رسمية. ممكن
2: الاجتماعية ممكن، هناك يلعب دور التقدير. يعني ممكن مثلا شخصية معينة ما شاء الله لها اعتبارات، ممكن يكون يجلس مع أخوه صاحب سمو، أخوه معالي، أخوه وهكذا، يعني ما فيها شيء هذا. لأنها من مسماها لا مناسبة اجتماعية.
0: من واقع خبرتك أيضا في المناسبات المختلفة، من أكثر شخص يتحسس في مسألة الجلوس المسؤولين، رجال الأعمال أو عامة الناس اللي يكونوا معزومين، من أكثرهم حساسية في مسألة وين أجلس؟
2: هذه السمات في كل حد موجودة، بعض الأحيان التعاملية التحسس موجودة بين البشر، ما يخلى من شيء،
0: الكل حساس، كلهم حساسين؟
2: لا أبدا. في ناس ما شاء الله يعني تقدم لك عملية التحسس يعني ما نشوفها نادرة يعني. أيضا نفس الشيء دورك أنت يعني كشخص بروتوكولي تأخذ وتعطي. فأيضا خاصة في المناسبات الاجتماعية. ترى هذه مناسبة اجتماعية ما فيها شيء يعني. فليش أعطي نفسي فرصة أن مثلا أتحسس أن مثلا فلان قبلي ولا فلان بعدي؟ لا، ما في داعي، كلنا جايين نسعد ونفرح في هذه المناسبة
0: فعلا. من هو العميل الصعب بالنسبة لك؟ إيش صفات العميل الصعب؟
2: بالنسبة للعميل الصعب ربما قد يكون يعني ما نجده عندنا، لأن المعاملة اللي هي طبعا متواجدة معنا مفهوم التعامل مع هذه الشخصية.
0: نعم.
2: ولذلك دائما ما نضع التقدير للشخص نفسه سواء كان المتحسس أو الصعب، يعني على سبيل المثال أحد المناسبات كان دور فخر الضيافة بالنسبة لفريق العمل لما يقوم ويقدم الوليمة.
0: نعم.
2: فاللي صار سبحان الله لفت انتباهي أن شخص يقول نحن جبنا الصينية الصغيرة لأن في صواني أحجام كانت أشخاص طبعا معينة وكذا وقاعدين كانوا من يعني من بعيد، والأهل المناسبة حاطين لهم التقدير على أساس أنه حاطينهم على الجانب، وفي بعض من طبعا الولايم جماعات ممكن يقدمون ترى بعض الأحيان أنواع من الصواني، في أحجام كبيرة وفي بعض الأحيان يكون أحجام صغيرة. فقال زين زين تجيبون الصغيرة يعني هذا شخص عميل صعب فهو إيش يقصد؟ يقصد كأنكم أنتوا إيش؟
0: خفض السعر.
2: لا ما تخفض السعر، يعني عملية الصينية الكبيرة زين لناس والصغيرة لناس
0: آخرين بعد هاي صعبة.
2: فأنا قاعد توجهت له توجه
0: نعم،
2: رحت له يعني شخصي وجلست عنده على الصفرة اللي هو جالس فيها، قلت له استسمح لك عذرا وكذا يعني أهل المناسبة طبعا هنا دوري أنك أنت لازم توضح هذا الشخص على أساس أنه إيش ما يجلس يعم مثلا ويسمع الآخرين من حوله. فجلست عنده قلت له أنا سمعتك إيش تقول بالضبط، ولكن ترى أقول بعض من طبعا أهل المناسبة جايينهم ضيوف من خارج أو من مكان بعيد حاطينهم كتقدير وكذا لا أكثر ولا أقل، ولكن أقول له ما تحصل لي يرضيك، ومن هنا ذا الصواني إن هذه الصغيرة بدل لا تكون صينية حطيت لها ثلاث صواني. قال لي رد علي بالحرف قال لي يقول أخوي هاشم يا أخي هذا كثير، قلت لا تستاهل وأسمح لي أقول لأن أنا عندي التزام، هو بس فقط إيش كما يقولوا لكل فعل رد فعل، مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. روح مع الناس بالتي
0: صحيح. أكيد إحنا نتمنى لكم كل التوفيق، وأكيد نشوف أيضا ثقافتنا كعمانيين حاضرة فيما يتعلق ب يعني وجودكم في مختلف المناسبات. أحيانا البعض يأخذ مسألة الضيافة هبة أو فقط يعني هو الشيء الواحد يتباهى به أو مسألة قهوة وغيره، ولكن جميل أن إحنا نشوف هويتنا ثقافتنا وجود الشباب العماني بنفسهم يشرفوا على كل تفاصيل السمت العماني وعاداتنا وتقاليدنا أيضا في الترحيب بالضيوف. كونراد هيلتون مؤسس سلسلة فنادق هيلتون عندما سئل في سنواته الأخيرة عن أهم درس تعلمه بعد عمر طويل في قطاع الضيافة، هو يمتلك سلسلة فنادق هيلتون، لم يتحدث عن المباني أو الأرباح أو التوسع، قال أن النجاح أي مؤسسة ضيافة يبدأ بشعور الضيف بأنه مرحب به ومقدر أيضا في المكان ذاته، وهذا ما أيضا نحب أن احنا نشوفه في تفاصيل مؤسسة فخر الضيافة لتنظيم المراسم وخدمات الضيافة. مع كل الشكر والتقدير لوجودك معنا اليوم، نورتنا، ودائما أسعد لما أشوف أن هذه المؤسسة العمانية تكبر وتتوسع، ونشوف إن شاء الله خطوات ناجحة قادمة في المستقبل بإذن الله.
2: ما أعرف منين يعني كيف أنقل لكم كفريق عمل في هذه الإذاعة وهذا المنبر المبارك هلا فم. فإذا هنالك شكر وتقدير واعتزاز وامتنان فلكم جميعا وفي مقدمتهم أنت سميرة
0: بارك
2: الحراسي. بارك الله فيك وعلى طبعا هذه الجلسة الطيبة المباركة صار فيها حوار جميل فيها نوع ما يعني حوارات محرقة ولكن جانب آخر هذه ثقافات لابد أنها تنقل للمجتمع حقيقة يعني لأن الأمر متأصل بعاداتنا وتقاليدنا العمانية كيف نبرمج أنفسنا كيف نثقف أنفسنا وكيف أيضا نفس الشيء ننقل عملية هذه الثقافات ونتدارسها
0: فعلا
2: كلنا
0: ونفهم الأمور
2: حتى وهنالك مثلا وجدنا نوع من التقصير نقدم العذر وأيضا ننوه يعني فبعض الحين دائما ما نقول إن الكمال لله سبحانه وتعالى يعني القصور موجود موجود يعني فخالص الشكر والتقدير لك يا سميرة بارك الله فيك
0: واجب الله يحفظك وأكيد ما هذا اللقاء الأخير دائما هلا أف أم ترحب فيك وتنورنا في أي وقت. مستمعين احنا وصلنا في لختام مشوار برنامج هلا كافيه لليوم وكل الشكر والتقدير لضيفنا اللي نورنا من بداية الساعة الماضية من الساعة 5 الأستاذ هاشم بن جمعة الحبسي الرئيس التنفيذي لشركة فخر الضيافة للحديث أكيد عن تفاصيل المراسم والبروتوكولات وأكيد احنا دائما نعرفه ومعروف بعميد الضيافة العمانية. شكرا جزيلا لك من جديد.
2: شكرا جزيلا لك
0: بارك الله فيك.
2: شكرا.
0: إذا الله أعطانا الصحة والعمر مستمعينا الموعد يتجدد معكم بكرة في نفس التوقيت. تقبلوا تحيات فريق العمل ومع السلامة.
3: مع سميرة الحراسي على هلا أف أم.
4: السوالف المسائية غير وحتى مزاجك غير واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم بفقراتنا في هلا
5: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
6: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
5: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، تشاركني كل لحظاتي السعيدة.
6: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا الصفا.
7: مع فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
8: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيهم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم.
9: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
10: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: سناباتنا ويومياتنا على حساب هلا اف ام في سناب شات
1: @ هلا اف ام راديو.
0: ويا هلا فيكم
2: هلا اف ام
1: مزاجك للعرب.

0: الإسلامي بالكامل تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد يرجى زيارة bankmaskat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: مثل الحلم.

الصيف افصل السخان لو ما تحتاجه، حرارة الشمس كافية لتسخين المواسير، كذا تقلل استهلاك الكهرباء وتحافظ على عمر السخان.

0: حتى لو كان الطريق صعب
1: ما يعتبر النهاية.
0: الإدمان ممكن يقيدك، لكن التعافي يحررك بالعلاج والدعم والإرادة. تبدأ قصة جديدة، خطوة اليوم تفتح باب بكرة. لا تفقد الأمل، تواصل مع جمعية الرؤية الإيجابية على الرقم 99253307. وإذا عندك أي استفسار نحن هنا لدعمك. 99253307.
2: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
2: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: محظوظين ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: On Insta at Hala FM Radio.
0: Follow Hala FM على الانستغرام
2: @HalaFM Radio.
3: Hala FM
4: مزاجك للعرب.

0: اسكيويو
1: في برنامج هلا اسكيويو نعيش معاكم المواقف اللي ما تنسى.
2: قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء
3: بس طالب الجامعة يفهمها.
1: أنا رحمة محمد
2: وأنا محمد الرواحي في برنامجكم الأسبوعي
1: هلا اسكيويو.
0: عيش معنا تفاصيل الحياة الجامعية، قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء بس طالب الجامعة يفهمها. كل أسبوع لقاء جديد وفقرات ملهمة من الطلبة وإليهم. من جامعة السلطان قابوس، برنامج شبابي طلابي، نستعرض فيه قصص الطلبة، فعاليات الجامعة، إنجازات، طموحات وتفاصيل من قلب الحياة الجامعية. كل ثلاثاء 8 المساء على هلا FM.

فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: إيفرنت أو عصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: في بعض الحالات يتم اللجوء إلى نقل الدم للجنين داخل الرحم، ولضمان تطابق الدم تجرى فحوصات مكثفة على المتبرعين. قد يكون العثور على متبرع مناسب تحدي كبير، تبرعك بالدم قد ينقذ حياة جنين.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

تتخيل أن شعور واحد ممكن يرفع خطر إصابتك بجلطة قلبية إلى 21 ضعف بس خلال أيام. هذه نتيجة دراسة نشرت في مجلة Circulation، تابعت أشخاص فقدوا أحبابهم ووجدت أن أول أسبوع من الحزن هو الأخطر على القلب. الجسم يتعامل مع الحزن كأنه تهديد، الكورتيزول يرتفع والأدرينالين يفيض والضغط يزيد والأوعية تنقبض وتزيد لزوجة الدم. النتيجة جلطة حتى من دون أمراض مزمنة.

إنترنت أو عصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني أواصر.om.

0: إذا حسيت إن ابنك أو ابنتك مو نفس قبل،
1: انتبه.
0: عزلة مفاجئة، عصبية زائدة، إهمال في الدراسة أو الشغل، وسهر غير معتاد. يمكن تقول هذه مرحلة وبتعدي، لكن أحياناً تكون بداية مشكلة أكبر. لا تتجاهل الموضوع ولا تنتظر، خذ الموضوع بجدية وتواصل مع المختصين في العيادات النفسية. تدخلك السريع ممكن يحمي ابنك أو ابنتك ويغير مستقبلهم للأفضل. اطمئن،
1: اطمئن.
0: الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

0: الحين وفي أي مكان في العالم تقدر تسمع هلا أف أم في كل وقت. حمل تطبيق هلا أف أم في الأبل والأندرويد وكون معنا في كل مكان وزمان.
1: هلا أف أم
2: مزاجك بالعربي بالعربي بالعربي.
1: حمل تطبيق هلا أف أم.

إبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: Gracias, músico.
1: فاصل 3 و102.7
2: مزاجك بالعروض.

جدة مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: يعني ما ألوم العامل كثر ما ألوم صاحب البيت، لأنه من بيسكن في البيت. يوم أجي أسأل صاحب البيت أقول له سألك هذا الليتات وهي النقطة مالهن، قال لي ما أعرف. يقول تعال صلح لي هذا الليتات، والله بغيت أعرف هذا الليتات أنا قبل عن يشتغل فيهن بغى أعرف النقطة مالهن، قال لي ما أعرف. لدرجة هو أقول له كيف تتشغل هنا أساسا، قال لي بس كذا أسويهن، يعني فيهن أربع ليتات يشغلين كلهم بأربعهن. الليت الخاص بذاك المكان كان عند الباب، الباب الصغير في ليتين كذا خربانات باغلنا صلحها. قلت له أي واحد سيب انت، لدرجة حتى أنا أقول له سير بند واحد واحد أنا أفحص. قلت بالله عليك ما عارف انت هذا الليت من أي نقطة يشتغل. فكثير من الأخطاء اللي تصير حقيقة أنا ما ألوم العامل كثر ما ألوم صاحب البيت، لأنه صاحب البيت أصبح ملزم إنه يعرف هذا الأمور البسيطة، يعني يعرف بعض التفاصيل، ما يحسسوا إنه أنا تراني ما فاهم، لأنه هذيل الناس استغلوا الشخص اللي ما فاهم.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني.

0: لو بعدك من محبي ومستخدمي فيسبوك، تابع كل برامجنا وتفاعل معنا على صفحة هلا اف ام على الفيسبوك.
1: @هلا اف ام راديو على فيسبوك.
2: هلا اف ام راديو.
3: هلا اف ام.

في بيوت الجود العمانية، الخير يفيض والبركة تحل. اجعلوا من فائض طعامكم أثرا يمتد وجودا لا يرد. حملوا تطبيق دائمة الحين وشاركونا في نشر الخير. مساهمتكم اليوم هي استثمار في استدامة النعم ووفاء لفضل الله. أو يمكنك التبرع عبر الرقم 92247 وكن سببا في غرس بركة لا تنقطع. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائمة بالخير.

0: أحياناً تبدأ القصة بلحظة بسيطة،
1: دعوة من صديق، تجربة بدافع الفضول أو ضغط من شخص حولك،
0: لكن بعض هذه الاختيارات خصوصاً السلوكيات المحفوفة بالمخاطر مثل المخدرات ما تنتهي بلحظة، لكن تغير طريق حياتك بالكامل. إذا حسيت أن المكان غلط أو أن اللي حولك يدفعوك لشيء ما يناسبك،
1: وقف لحظة وابتعد،
0: غير المكان، غير الصحبة، وغير الاتجاه. املأ وقتك بشيء يرفعك، رياضة، هدف تطورة، مهارة جديدة، أو عمل تطوعي يعطيك قيمة،
1: وقولها بثقة:
0: هذا مو طريقي، لأن اختيارك اليوم هو مستقبلك بكرة. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو. هلا اف ام راديو. وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا. هلا اف ام. مزاجك.

0: الحين وفي أي مكان في العالم تقدر تسمع هلا أف أم في كل وقت. حمل تطبيق هلا أف أم في الأبل والأندرويد وكون معنا في كل مكان وزمان.
1: هلا أف أم
2: مزاجك بالعربي بالعربي بالعربي.
1: حمل تطبيق هلا أف أم.

جمعية الرؤية الإيجابية. هي جمعية أهلية تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، تم إشهارها في يوليو 2023، تعنى بالتوعية والحد من أضرار المخدرات ومرض الإيدز وبناء مجتمع أكثر وعياً وإيجابية. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

أجمل الفن يخلد العمالقة. ساعة نستطرب فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبده وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر نايل جرح والشوق الكبير. عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

هلا اف ام، مزاجك بالعربي. رد الزيارة يا الوجه الصبوحي، مكانه الخالي، لأن يكفي خلاص مهما

0: الأولى من برنامج هلا كافي من الخامسة حتى السادسة مساء تأتيكم برعاية حساب أنتي الزاهية من صحار الدولي. طاقة مصرفية شاملة صممت خصيصا للمرأة العصرية لتعكس طموحاتها وتجسد تطلعاتها.
1: من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسية وحوراء البريكية على هلا اف ام.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم العلي.

0: سوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا FM. هلا كافيه.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.

يلا هوبا فوق هوبا فوق هوبا فوق هوبا فوق هوبا فوق.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف

0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.